حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد لحمة.

0: من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عاد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: خلها دوم في البال.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل النكد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزبها.
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
0: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال. أبو ظبي FM.
1: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية. تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: صوت من العاصمة.

0: أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي
1: أبو ظبي فهم.
2: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
3: استوديو واحد.

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة جعلت من الاستثمار في الإنسان أساساً للتنمية، ومن التعاون والشراكات الدولية ركيزة لتعزيز الاستقرار والازدهار. دولة تدار بمنهجية واضحة وتتحرك بثقة نحو مستقبل، تصنع ملامحه وفق استراتيجيات مدروسة ومشاريع وطنية تجسد أعلى معايير الجودة والابتكار. دولة تقدم للعالم نموذجا في الريادة والتسامح وصناعة الغد.

0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي إف إم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو لمتابعة غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا في حلقتنا لليوم من هذا البرنامج اللي يستقبل فيه مكالماتكم ورسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني، بداية بتحية طاقم العمل لكم مستمعينا أحمد العبيد، لي جاسم محمد، شمس زعابي، علي سبت، كوثر أحمد. نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور، ونتمنى أنكم تكونون دائما يا رب العالمين بخير. ملاحظاتكم، مقترحاتكم، مواضيعكم، آراءكم الخاصة منها والعامة أكيد تكون على الأرقام التالية، سواء بالمكالمات الهاتفية على 600-55-12-22 أو الرسائل النصية على 3544، وكذلك البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ننوه عليكم مستمعينا من بعد إذنكم، الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يذكر فيه رقم الهاتف والموضوع بإيجاز والاسم حتى يتم التواصل معاكم بإذن الله. مع البريد الإلكتروني مستمعينا يشكرون عليها أكيد دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين، في الرد على ملاحظة الأخت أميرة بخصوص الحديقة، فكان الرد بشأن تنفيذ حديقة عامة في منطقة سويحان. تود الإفادة بلدية مدينة العين بأن مشروع الحديقة العامة في المنطقة مدرج ضمن قائمة المشاريع المستقبلية وفق الخطط التطويرية المعتمدة، كما توجد خطة لتطوير وتأهيل الحدائق المصغرة القائمة في منطقة سويحان بما يسهم في تعزيز الخدمات الترفيهية وتحسين جودة المرافق المقدمة للسكان بما يتماشى مع مستهدفات الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رضا أفراد المجتمع. جزاكم الله خير والشكر لكم موصول، دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين، على استجابتكم وسرعة التفاعل مع ملاحظات أخواننا المشاركين في برنامج استوديو واحد بما يصب في مصلحة أكيد الوطن والمواطن والمقيم وتعزيز جودة الحياة بشكل عام، فشكرا لكم. طيب كذلك في وصلنا بعد إيميل من ALMJR، ممكن التواصل معي ولكن من دون رقم التليفون، عشان شي دائما أنا أنوه عليكم مستمعينا رقم الهاتف ضروري أن يذكر في الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. أما فيما يخص الرسائل النصية ورسائلكم مستمعينا بدءا من أمس بعد انتهاء حلقتنا، طيب السيستم شوية ولكن إن شاء الله إلى أن يشتغل. خلونا نقولكم لقاءاتنا اليوم، اللقاء الأول إن شاء الله مع الدكتور لؤي، طبيب استشاري عيون أطفال في معهد العيون في مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي، نتكلم إن شاء الله عن قصر النظر عند الأطفال، قصر النظر عند الأطفال، التشخيص المبكر والوقاية الفعالة. نتكلم إن شاء الله عن، بعيد الشر عنا وعنكم يا رب، المشاكل البصرية التي تصيب الأطفال بشكل خاص وكيف ممكننا نحن نديرها والحلول كذلك، وبعض الأشياء التي قد تضرهم مثل الشاشات الإلكترونية بشكل عام، سواء من تليفونات، آيبادات، كمبيوترات، تلفزيونات، غيرها من الأشياء، كيف ممكننا نحن إن شاء الله نزيد هذا الوعي سواء عند الطفل نفسه أو عند الوالدين ومن يرعون هذيل الأطفال. طيب اللقاء الثاني إن شاء الله مع المهندس محمد عبد الله الحسني، مدير مركز البلدية الفرعية محمد بن زايد، بلدية مدينة أبو ظبي، نتكلم عن صيف معانا 2026، فعاليات تثري جودة الحياة وتعزز الترابط المجتمعي في إمارة أبو ظبي، نتكلم عن أبرز الفعاليات والمواقع، مواقع الأنشطة،
1: كيف تسهم هذه الفعاليات في توفير التجارب الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح تكون إن شاء الله خلال حلقتنا لليوم. رسالة نصية. طيب عليكم السلام ورحمة الله أم محمد، سيتم التواصل إن شاء الله. تم التواصل معاي من قبل سندك بتاريخ 20/5 ولكن إلى الآن ما نحل الموضوع. ينحل الموضوع إن شاء الله، ينحل طال عمرك، بنتواصل معاك إن شاء الله وينحل. طيب عليكم السلام سعاد، إن شاء الله يتم التواصل معاكم، أرجو التواصل تحت الهواء للضرورة. طيب حاط رقم تليفون إن شاء الله بخصوص الثقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم، طيب يتم التواصل إن شاء الله. عليكم السلام وانتم بخير وعافية رب العالمين، يتم التواصل. نشوف هني حسن، طيب أتوقع أمس بعد تواصلنا معك ولكن نشوف نتواصل معك إن شاء الله. طيب هني عليكم السلام بدون رقم تليفون بدون الاسم ولكن طيب طيب أبو حمد سكان، طيب إن شاء الله بنتواصل معك. صباح النور والسرور إن شاء الله، نكلمك ليش ما نكلمك، نكلمك إن شاء الله. وآخر رسالة واصلتنا لليوم لحد الآن بخصوص أصحاب الهمم، وعندي طفلين مشخصين بطيف التوحد، الله يعافيهم ويعافينا ويعافي كل مريض رب العالمين. وطيب يتم التواصل إن شاء الله بإذن الله الأمور طيبة. طيب قبل أن نطلع فاصل ناخذ هذا الخبر. اليوم انطلاق مؤتمر حوار الحضارات والتسامح في أبوظبي. اليوم تنطلق في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. هذا المؤتمر ليستضيفه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية وبالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب. يجسد هذا المؤتمر رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعايش والتسامح وتعزيز الحوار الحضاري، يستهدف تسليط الضوء على دور الإعلام الجديد وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم استقرار الأسرة وبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً واستدامة. ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر كلمات رئيسة يلقيها عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات والخبراء الدوليين، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة وطاولات مستديرة تناقش قضايا الأسرة والمجتمع ودور الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل الإنساني.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
5: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما وأبدا من أرض الخير، من دولة السلام، دولة الإمارات العربية المتحدة. أمس كان في خبر على الختام كنت بقول لكم يا، ولكن لضيق الوقت، مسبار الأمل يبني أول أرشيف مناخي رقمي عربي للمريخ. أصبح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل منصة علمية تبني ما يشبه الأرشيف المناخي الرقمي للمريخ، حيث تحول خلال السنوات الماضية إلى منصة تضم البيانات العلمية اللي تجاوز حجمها حتى عام 2026 أكثر من 10 تيرابايت، في واحدة من أكبر قواعد البيانات المفتوحة الخاصة بالغلاف الجوي للكوكب الأحمر على مستوى العالم. عززت المهمة حضور دولة الإمارات كشريك فاعل في المجتمع العلمي الدولي، ليس فقط عبر المشاركة في استكشاف الفضاء، بل من خلال الإسهام المباشر في إنتاج المعرفة العلمية العالمية وتوفيرها بصورة مفتوحة. يعكس ذلك تحولا نوعيا في طبيعة الدور العربي في قضاء الفضاء، في قطاع الفضاء عفوا، من مرحلة المتابعة والاستهلاك العلمي إلى مرحلة إنتاج البيانات والمعرفة والمساهمة في تطوير علوم الكواكب عالميا. أكمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل 2141 يوم منذ انطلاقه إلى الكوكب الأحمر. يدور المسبار في مدار بيضاوي بين 20,000 كيلومتر و43,000 كيلومتر، مع طبعا ميلان نحو كوكب المريخ بزاوية 25 درجة وغيرها من التفاصيل. مع استمرار المهمة بعد تمديدها رسميا حتى عام 2028، تتوسع القيمة العلمية للمسبار بصورة متسارعة، ليس فقط بسبب حجم البيانات اللي يجمعها، بل نتيجة طبيعة هذه البيانات واستمراريتها الزمنية، وهذا كله يمنح العلماء للمرة الأولى فرصة بناء ذاكرة مناخية متكاملة للمريخ، تشبه إلى حد كبير الأرشيفات المناخية اللي تعتمد عليها مراكز الأرصاد الجوية على الأرض لفهم تغيرات الطقس والمناخ. ما شاء الله تبارك الله. طيب، عندنا كذلك ياس كلينك مدينة خليفة يطلق مختبر تشخيصي من الجيل القادم. نشوف تفاصيل الخبر مع بعض مستمعينا. أطلق مستشفى ياس كلينك مدينة خليفة في أبوظبي مختبر تشخيصي متطور من الجيل القادم، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات التشخيصية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الطبية عبر منظومة متكاملة توفر نتائج دقيقة سريعة تدعم رحلة علاج المرضى وترتقي بجودة الرعاية الصحية. يشكل المختبر الجديد بيئة تشخيصية متطورة صممت وفق أعلى المعايير التشغيلية، حيث جرى تطوير جميع العمليات والإجراءات بما يضمن السرعة والموثوقية والدقة في مختلف مراحل العمل، بدءا من استلام العينات وصولا إلى إصدار النتائج للأطباء. يسهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. يضم المختبر قائمة موسعة من الفحوص اللي تجرى داخل المنشأة، مدعومة ببنية تحتية قابلة للتوسع، الأمر اللي يحد من الاعتماد على الإحالات الخارجية ويعزز قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات تشخيصية وعلاجية أسرع وأكثر دقة، فضلا عن توفير قدر أكبر من الطمأنينة والراحة للمرضى خلال المراحل الحساسة من رحلتهم العلاجية. كذلك في خبر قبل لقائنا الأول، أعتقد أن اللقاء الأول نعم بعد دقائق، الوطني للتأهيل يطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ. أعلن المركز الوطني للتأهيل عن إطلاق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ اللي صادف 31 مايو من كل عام، بهدف نشر المعرفة الصحيحة حول الأضرار الفعلية لاستخدام التبغ بمختلف أنواعه، وكشف الرسائل التسويقية المضللة التي تروج لبعض منتجات التبغ الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والتوجيه العملي لتشجيع المدخنين على اتخاذ قرار الإقلاع وبدء رحلة التعافي نحو حياة أكثر صحة. ينظم المركز عددا من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع لا سيما فئة الشباب والمراهقين بمخاطر منتجات التبغ البديلة والسجائر أو السجائر نعم الإلكترونية، إضافة إلى التوعية بالسلوكيات السلبية المرتبطة بالإدمان والجرائم الإلكترونية. جميلة أكيد الحملة هذه اللي في النهاية تشجع كل مدخن على الإقلاع واتخاذ هذا القرار اللي أكيد راح يغير من حياته ويغير من حالته الصحية إلى الأفضل بإذن الله، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي. طيب أرقام التواصل مستمعينا نذكركم، لكل مقترح لكل أمر لكل موضوع إن شاء الله تقدرون على الهاتف 6551222 أو الرسائل النصية على 3544، رقم التليفون الاسم الموضوع بإيجاز والبريد الإلكتروني studio1@admn.ae. نكون معاكم مستمعينا، ولكن ما عليكم إلا أنكم أنتوا ترسلون الموضوع مع الرقم حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله في وقت لاحق. هاتفيا مستمعينا نرحب بالدكتور لؤي، طبيب استشاري عيون أطفال في معهد العيون في مستشفى كليفلند كلينيك أبو ظبي. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك وصباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: النور والسرور، حياكم الله في برنامج استوديو واحد. يطول لي بعمرك دكتور، قصر النظر عند الأطفال، بنتكلم عن التشخيص المبكر والوقاية الفعالة بإذن الله. ممكن يعتبر عند الأطفال قصر النظر مشكلة بصرية وقاعدة تنتشر بشكل عالمي على المستوى العالمي، لو نفهم بداية دكتور شو المقصود بإدارة قصر النظر وليش أصبح الحديث عنها مهم أكثر من أي وقت مضى؟
1: شكرا جزيلا أخ أحمد وصباح الخير لك ولجميع المستمعين. يعني كما تفضلت والله في سؤالك، يعني أصبح قصر النظر من أكثر المشكلات البصرية انتشارا بين الأطفال. بعض التوقعات تحكي لنا أنه ممكن يصل عدد المصابين بقصر النظر إلى حوالي 50% من سكان العالم بحدود عام 2050. لنضع هذا الرقم في سياقه، يعني لو رجعنا عدة عقود للخلف، مثلا في سبعينيات القرن الماضي كانت النسبة في بعض المجتمعات لا تتجاوز 5%، وهذا بيعطينا فكرة عن حجم التغير اللي عم نشوفه اليوم. المشكلة مش فقط إنه الزيادة في قصر النظر، ولكن التطور الشديد في قصر النظر إلى درجات قصر نظر حاد أو قصر نظر شديد. وهذا يرتبط بأخطار ومضاعفات كانفصال الشبكية، اعتدالات الشبكية، ومشاكل في العصب البصري. هذا يدينا إلى تعريف ما المقصود بإدارة قصر النظر أو ميوبيا مانجمنت. المقصود فيها هي مجموعة من الإجراءات والعلاجات اللي هدفها إبطاء تطور قصر النظر عند الأطفال، وليس فقط تصحيح بالنظارة.
0: يعني يعتبر علاجي دكتور؟
1: 100%. يعني إذا في رسالة بنحب نوضحها من هذا السؤال، إنه الهدف اليوم مش فقط إنه الطفل يرى بشكل أفضل من خلال لبس النظارة، بل الحفاظ على عينيه وتقليل من نسبة المضاعفات المحتملة في السنوات القادمة من حياته.
0: هي المشكلة تبدأ من أي عمر عادة دكتور عند الأطفال؟
1: هذا سؤال ممتاز. قصر النظر احنا نبدأ في البحث عنه على عمر 3-4 سنوات. يعني احنا دائما نوصل الأهل انه حتى لو طفلك ما عنده أي مشكلة أو لا ترى أي خلل في نظره، يجب إحضار الطفل للفحص في هذا العمر. طبعا في أنواع من قصر النظر المرضي واعتلالات الشبكية قد يصاحبها قصر نظر حتى من عمر أقل من عمر الأشهر الأولى من الحياة، ولكن احنا نبدأ في البحث عنه بشكل روتيني على عمر 3-4 سنوات.
0: بس دكتور 3-4 سنوات، شو الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى هذه المشكلة عند هذا الطفل اللي يعني للحين يعني صغير جدا على الإصابة بهذا المرض قد يكون؟
1: سؤال ممتاز جدا جدا. إحنا هدفنا مش إنه تشخيص الطفل بقصر النظر، ولكن الهدف الآن هو إيجاد أو تحديد الأطفال هم في خطر أكبر للتطور وتشخيص بقصر النظر الحاد في المستقبل. فهدفنا هو التشخيص بشكل مبكر قدر الإمكان للتدخل.

0: لأنه التدخل تبعنا بيكون فعال جدا في السنوات الأولى من العمر.
1: نعم. اليوم نحن في عصر التكنولوجيا دكتور، الشاشات موجودة في كل مكان، كيف ممكن هذا النمط أن يؤثر على حياة الأطفال بشكل يومي، على صحة عيونهم بشكل خاص، والعلامات المبكرة المفترض أن الوالدين أو من يرعى هذا الطفل أن ينتبه إليها؟
0: سؤال جميل أخ أحمد. أول شيء اليوم عم نشوف الإعدادات للأسف أنه بعض الأطفال بيخدوا بين 6 إلى 8 ساعات يوميا أو أكثر على الأجهزة بين الدراسة والترفيه. دراسة شملت أكثر من 330 ألف طفل تبين أنه كل ساعة إضافية يومياً على الشاشة ارتبطت بزيادة الإصابة بخسر نظر بحوالي 20%. بالنسبة لسؤالك عن العلامات التي يجب أن ينتبه إلى الأهل، كالاقتراب الشديد من الأجهزة، صعوبة رؤية السبورة في الصف، الصداع المتكرر، وفرك العينين. ولكن في نقطة مهمة أشرنا إليها في السابق، وهو عدم وجود الشكوى لا يعني عدم وجود مشكلة. كثير من الأطفال ما بيعرفوا أصلا أن رؤيتهم ضعيفة،
1: أن في مشكلة أساسا
0: 100%، لأنه التغيير يحدث بشكل تدريجي، وبعضهم من الأطفال قد يعتقد أنه كل الناس يرى بنفس الطريقة التي هم يروا فيها. وهذا نقطة مهمة جدا، أنه الأهل يجب أن يحضر أطفالهم للفحص الكامل بين عمر 3 إلى 4 سنوات.
1: جميل. لو نتكلم عن تزايد الاهتمام بصحة الأسرة وجودة الحياة دكتور، الدور اللي ممكن أن تقوم فيه الأسرة في الوقاية من مشكلات النظر والحفاظ على صحة عيون الأطفال منذ السن المبكر،
0: يعني الأسرة هي الخط الدفاع الأول عن صحة عينين الطفل. دورها مش فقط عند الشاشات، ولكن دورها كمان في إحضار الطفل في الوقت المناسب للفحص، تشجيع أن الأطفال يقضوا وقت في الخارج في الأنشطة الخارجية. لما نيجي نتحدث عن استخدام الأجهزة، إحنا ما بنحكي أنه الطفل يتوقف أو نحكي للأهل امنعوا الشاشات بشكل كامل.
1: نعم.
0: هذه الشاشات أصبحت جزء من حياتنا اليومية.
1: نعم.
0: لا يمكن إيقافها، ولكن نحكي عن الاستخدام المتوازن. يعني إذا الطفل أقل من 2 يفضل تجنب الشاشات بشكل كامل. بين عمر 2 إلى 10 سنوات يفضل أن لا يتجاوز الاستخدام بين 1 إلى 2 ساعات يوميا خارج متطلبات الدراسة. وحتى أثناء استعمال الشاشة في بعض الأشياء التي يجب أن نتبعها، يعني إبقاء الشاشة على بعد 30 إلى 40 سنتي، يعني تقريبا مسافة امتداد اليد.
1: نعم.
0: الجلوس بشكل صحيح مع استقامة الظهر، عدم استخدام الأجهزة في الظلام، وهذا شيء بنشوفه كتير في العيادة.
1: صحيح.
0: أخذ فترات راحة أثناء استخدام الأجهزة، وإيقاف الشاشات بساعة قبل النوم بساعة أو ساعتين. في نقطة مهمة أخيرة
1: بدي
0: أوضحها. الأطفال، أظهرت الدراسات الأطفال الذين يقضي أهلهم أوقات أطول على الشاشات هم غالبا أيضا يقضون أوقات أطول على الشاشات. يعني الطفل يتعلم من والديه أكثر مما يسمع منهما.
1: نعم.
0: فإحنا دائما إحنا لازم بنا نستخدم، إحنا نقوم استخدام الأجهزة حتى نساعد أبنائنا كمان في تحسين طريقة استخدامهم للأجهزة.
1: إذن هو يتبع القدوة دكتور.
0: 100%.
1: نعم. أحدث الحلول ختاما معك دكتور، وهذه المعلومات الثرية اللي أثريتنا فيها جزاك الله خير، أحدث الحلول والتقنيات المتاحة حاليا للحد من تطور قصر النظر عند الأطفال، والرسالة اللي تودون توجيهها للوالدين.
0: يعني الحمد لله صار لنا في خيارات أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع قصر النظر. من المهم أن الأهل يعرفوا أنه هلأ حاليا صار في عيادات متخصصة بإدارة قصر النظر أو الميوبيا مانجمنت، يعني كما هو الحال في مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي، وفي مختلف المستشفيات صار في عيادات متخصصة في قصر النظر. دور هذه العيادات لا يقتصر فقط على وصف النظارات، بل يبدأ بتحديد الأطفال الأكثر عرضة لقصر النظر الشديد، وتحديد الأطفال الذين يحتاجون بعض التدخلات، منها قطرات الأتروبين، نظارات مخصصة، وعدسات كمان مخصصة لهذا الغرض. بعض هذه التدخلات قد تبطئ تطور قصر النظر بنسبة بين تتراوح 30-60% عند الأطفال. بالنسبة للرسالة اللي أنا بحب أوجهها للأهل والله، إنه من حسن إنه قصر النظر مشكلة حقيقية ومتزايدة، هذا شيء ما راح نقدر نمنعه، ولكن لحسن الحظ الحمد لله أصبحت هناك خيارات علاجية متعددة وفعالة للمساعدة في إبطاء قصر النظر. الشيء المهم هو الفحص المبكر والدوري للعينين حتى في حال عدم وجود أي شكوى أو أعراض.
1: نعم. الله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب العالمين، ويسلم آمين. أطفالنا يا رب.
0: آمين.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات الثرية الجميلة.
0: شكرا لك أيها المستمعين.
1: شكرا لك الدكتور لؤي دويك، طبيب استشاري عيون أطفال في معهد العيون في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي. شكرا لك.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد على 6005512 مكالماتكم الطيبة الجميلة، مواضيعكم اللي تهدف لخدمة الوطن والمواطن والمقيم كذلك عبر رسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب عدني يطول لي بعماركم، صباح النور والسرور، ممكن تكلموني. طيب محمد وصلنا له، محمد حياك الله، عليكم السلام، بيتم التواصل إن شاء الله. طيب لا يوجد تواصل من قبل هيئة الإسكان، يرجى التواصل للضرورة. طيب سيتم التواصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واسمي حكيم، تواصلت معاكم. طيب طيب بنشوف إن شاء الله، نشوف الرد يطول لي بعمرك أو نشوف لوين وصل الموضوع. طيب عندنا كذا خبر مستمعينا، بدءا من أثر بلس يطلق هاكاثون هاك فور امباك تو في أبوظبي. ينظم أثر بلس أول مركز في أبوظبي متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي التابع لهيئة المساهمات المجتمعية معا، النسخة الثانية من تحدي الابتكار هاكاثون هاك فور امباكت على مدى 3 أيام خلال الفترة من 16 لين 18 يونيو بإذن الله 2026 في مقر أثر بلس، بهدف جمع صناع التغيير لتطوير حلول عملية تسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي في أبوظبي. انسجاما مع أهداف عام الأسرة في دولة الإمارات، تنطلق هذه النسخة من الهاكاثون للتركيز على تطوير حلول مبتكرة ومجتمعية لمعالجة التحديات المرتبطة بالأسرة وتعزيز جودة الحياة الأسرية. يجمع التحدي رواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين وأفراد المجتمع لتطوير حلول عملية تسهم في دعم 3 أولويات رئيسة تتمحور حول الأسرة، تشمل تعزيز أسس التماسك والاستقرار الأسري والارتقاء بالرفاه المالي للوالدين وتعزيز الدعم المقدم للأسر التي ترعى كبار السن، ما يسهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات المتجددة للأسر وتعزز رفاهها وتماسكها الاجتماعي. طبعا المشاركين يعملون على في التحدي على توظيف منهجيات التفكير التصميمي لاستكشاف التحديات وتطوير الأفكار والتحقق من جدواها وتصميم نماذج أولية مبتكرة وصولا إلى عرض حلولهم أمام لجنة تحكيم متخصصة. تحظى المفاهيم الواعدة الناتجة عن الهاكاثون بفرصة الحصول على مزيد من الدعم من خلال منظومة الاحتضان التابعة لأثر بلس، ما يتيح للمشاركين مواصلة تطوير حلولهم بعد انتهاء التحدي ويسهم في تعزيز رفاه الأسرة وترسيخ التماسك الاجتماعي ودفع تطوير حلول تستجيب للاحتياجات المتجددة للأسر في أبوظبي. أبو عبد الله، عبد الله حياك الله يا عبد الله.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، مرحبا
1: يا نصر، صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، طال عمرك، تفضل.
1: أعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيك، تفضل طال عمرك.
1: دام فضلك، عندي موضوع زوجتي أنا.
0: نعم.
1: موضوع بسيط
0: بإذن الله.
1: بإذن الله الواحد الأحد. عندي كانت تداوم في مستشفى قطاع طبي في أبو ظبي، في إمارة أبو ظبي.
0: نعم.
1: وطبيبة هي.
0: نعم ما شاء الله.
1: نعم، فكانت تداوم وياها اتصال من المستشفى نفسه في يوم وليلة أنه خلاص من بكرة ما حد يداوم في المستشفى، أنا هنا خدماتكم.
0: نعم.
1: فشو سابق الاندار وكذا، بس المستشفى اشترتها جهة ثانية.
0: نعم.
1: فطيب زين، نحاول نسعى لها، والله ندور الحين 4 شهور تقريبا ندورها.
0: هالكلام بداية السنة؟
1: نعم، تاريخ واحد.
0: شهر واحد؟
1: شهر واحد، نعم تاريخ. نعم. واحد شهر واحد.
0: نعم، واحد واحد.
1: نعم.
0: نعم، إلى اليوم.
1: نعم، إلى اليوم ندور لها بحثين عن وظيفة ثانية، ورحنا كذا مكان دورنا فيها.
0: من أي إمارة أنت عبد الله؟
1: إمارة أبو ظبي.
0: وقدمت على قدمت في نافس؟
1: نافس ما في دعم، عن طريق نافس للتوظيف. نعم قدمنا، واتصلوا فيها جهة واحدة في دبي.
0: طيب.
1: الجهة الثانية في جبل الظنة غربية.
0: نعم، فكان سبب الرفض من عندكم انه لانه يعني يبعد عن
1: خارج الإمارة.
0: نعم
1: خارج الإمارة بعيد يعني.
0: نعم.
1: فحاولنا نسير ندور في مكان هنا بضيف مشي بعد يعني كذا شخص معاها يعني تقريبا المستشفى كامله ما سبقوا له من دار مثلا انتم مثلا بتطلعون وكذا في يوم ليله مباشر ما حيداوم اعطيكم راتب شهر وخلاص.
0: ومن نافس هالجهتين ومن خلالك انت او من خلالها هي على تقديمهم؟
1: على تقديمنا في سووا معارض من فتره وتصير معارض وتسوي سيفيات تسلمها وكل شيء قابله وما في اي جواب. اتصلوا فيها جهه من الجهات قالوا لها براتب تحت العشره في استقبال. انت ياك السي في دكتوره كيف تعطيها
0: هي استقبال. دكتوره شو عبد الله؟
1: باطنيه فاميلي ميديسن انترنال ميديسن
0: ما شاء الله.
1: طيب نعم يعني الحين دراسه وطب واخر شيء يعني ما حصلت وظيفه وصرت نفسها دار الصحه كم مره له دار الصحه ياخذون السي في بس ان شاء الله برد عليكم ما في اي رد ما في اي جواب ابدا يعني. حتى تقول إن حتى لو مثلا بداوم كاداريه بس يوم تروح تقدم كاداريه يقول انت طبيبه فما في يعني
0: بعد يعني هي طبيبه ويقولوا لها انت بتداومين كاداريه فهي ترفض لان
1: لا هي تقول لو اداريه ما في مشكله
0: لو اداريه بس هم يرفضون لان انت طبيبه
1: ايوه
0: تمشين على تخصصك.
1: نعم
0: طيب وفي جهه اساسا انتم قدمتوا فيها وقالوا لها انت تداومين في الريسبشن
1: ايوه
0: طيب
1: لا اعطوها قال انت دوامك اتصلوا فيها وكذا قابلوها حي وكذا حد من زملائها بعد نفس الشيء
0: نعم
1: بنفس المسمى ونفس الشغله يعني انه استقبال كيف استقبال هي طبيبه يعني دكتور بتحدث
0: نعم
1: نسأل بعد الله سبحانه وتعالى ثم عيدكم انتم ان شاء الله بإذن الله الواحد الأحد تيسر أمورها
0: بإذن الله سهلة إن شاء الله
1: أنا ما تكلمت اليوم عشانها هي أتكلم بشكل عام للمواطنين والمواطنات كويتنا وإخواننا اللي هو بشكل عام يعني فقدوا وظيفتهم وأنت عارف الظروف وهذا كل واحد يعني يسعى أن يكون الدوام ما درسوا وصلوا للمستوى هذا فريقهم هم كأطباء يعني دورهم مختص عرفت
0: نعم وصلت طال عمرك وصلت والأمور إن شاء الله طيبة وسهلة وإن شاء الله أنه تنال اللي تستحقه بإذن الله في النهاية هي بعد طبيبة ولها إن شاء الله أكيد مكانتها في هذه الدولة ولها الأثر إن شاء الله طيب على المجتمع بشكل عام
1: بإذن الله
0: جزاكم الله خير
1: والله يعطيكم الصحة العافية
0: آمين يا رب يعافيكم شكرا لك الأمور طيبة إن شاء الله احنا دائما نقول الأمور طيبة وإن شاء الله أنها سهالات وإن شاء الله أن صوتها وصل وإن شاء الله أنه يتلقى هذا الاتصال الطيب الجميل اللي يسعده ويسعد أسرته الكريمة بإذن الله. طيب مجرى يطلق حملة المسؤولية المجتمعية قول وفعل نشوف هذا الخبر. أطلق مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة تحت شعار المسؤولية المجتمعية قول وفعل لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ اقتصاد الأثر وتعزيز المسؤولية المجتمعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال وتعزز القيمة الوطنية وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة. هذه الحملة تأتي في ظل التحولات العالمية المتسارعة لإعادة تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية والخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وأثر قابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية وبذلك تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية. الحملة تركز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطها بالأثر الموثوق والأثر القابل للقياس ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031 إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة مجرى. طبعا انطلاقا من هذا التوجه تسعى الحملة لترسيخ مفهوم الأثر ممارسة واقعية اللي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدى الإمارات. مبادرة للرعاية الصحية تعزز العلاج الاستباقي لصحة الدماغ. تدعم عيادة الذاكرة في مبادرة للرعاية الصحية بدبي التابعة لـM42 رؤية دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر صحة قائم على الوقاية من خلال التركيز على الكشف المبكر والتوعية الصحية والعلاج الاستباقي لصحة الدماغ، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة في وقت مبكر، وتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإدراكية. أكد الدكتور محمد استشاري طب الأعصاب رئيس مركز علوم الأعصاب في مبادرة للرعاية الصحية بدبي أن العيادة تسهم في تحويل الرعاية الصحية من نموذج قائم على العلاج إلى نموذج قائم على الوقاية والتدخل المبكر، ورصد التغيرات الإدراكية في مراحلها الأولى عند المرضى عبر تقييمات عصبية شاملة واختبارات القدرة الإدراكية وإجراء تصوير طبي متقدم ومؤشرات حيوية مرتبطة بمرض الزهايمر، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي والتثقيف بالمرض وتقليل الوصمة المرتبطة باضطرابات الذاكرة وتعزيز الحوار المفتوح حول الشيخوخة الصحية وصحة الدماغ. طيب نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا 600-55-1222 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفيا مستمعينا معانا المهندس محمد عبد الله الحسني مدير مركز البلدية الفرعية محمد بن زايد ببلدية مدينة أبوظبي. حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك يا مرحبا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا, نورتوا برنامج استوديو واحد, الله يحفظكم.
1: الله يبارك فيكم, أنتم تشكرون, جزاكم الله خير على تغطياتكم لفعاليات بلدية أبوظبي بشكل دائم بشكل

0: حصلت على خطة ضمنت ما يقارب 7 فعاليات خلال فترة الصيف في مناطق متنوعة ما بين المناطق السكنية وعلى جزيرة أبوظبي ككورنيش أبوظبي. تنوعت البرامج ما بينها الفعالية الحالية اللي هي فعالية صيف معنا، بالإضافة إلى مهرجان خاص بالنخذ الصغير، وفي فعالية أخرى بمسمى موسم القيض. طبعا كلها فعاليات تهدف إلى تعزيز وإثراء التواصل المجتمعي والتفعيل الإيجابي للمرافق البلدية عن طريق وضع برامج وأنشطة ترفيهية وثقافية وتعليمية وأيضا رياضية تلبي اهتمامات فئات المجتمع بشكل كامل، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وإيجاد بيئة مجتمعية حيوية وجاذبة خلال فترة الصيف.
1: نعم، المواقع طبعا منتشرة أستاذ محمد.
0: نعم، عندنا على سبيل المثال فعالية الصيف معنا عندنا في ساحة مدينة محمد بن زايد وساحة الفلاح وكرنيش بوظبي وحديقة الختم وساحة الرحبة.
1: جميل. كيف تسهم الفعاليات الصيفية في توفير هذه التجارب الترفيهية والتعليمية اللي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع؟
0: الله يجزاك خير. نحن طبعا في بلدية بوظبي نسعى في فعالياتنا
1: نعم.
0: أن نصممها بشكل يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، تجمع بين الترفيه والتثقيف والتفاعل المجتمعي، ونضمن أن يكون في ضمن الفعاليات أنشطة لجميع الفئات إن كانوا الأطفال أم الشباب أم كبار السن، بهدف أن نخلق بيئة تفاعلية يعني تترك ذاكرة طيبة لأفراد المجتمع وتعبي أوقات الفراغ بشكل نوعي ما بين فكرة التواصل ما بين أهالي.
1: نعم، دور هاي الفعاليات في تعزيز هذا الترابط الأسري بما أنك بطاري الأهالي أستاذ محمد وتشجيع أفراد الأسرة على قضاء أوقات نوعية مع بعض.
0: نعم، نحن طبعا كلنا عارفين نحن السنة في عام الأسرة.
1: نعم،
0: وهذه ركيزة أساسية حطتنا بلدية أبوظبي على جميع أنشطتها وفعالياتها، تهدف أن توفر بيئة تجذب الأفراد تختلف عن طبيعة الأنشطة الداخلية وتكون تفاعلية ما بين الفئات العمرية عشان تترك بصمة بين الأهالي في أثناء الفعالية، تتركهم البصمة تخلي لهم ذاكرة طيبة أنها تتركهم في ذاكرتهم على المستوى البعيد أن نحن لابد أن نشارك في هذه الفعاليات ويكون فيها تواصل لأنها تربطنا ما بين بين بشكل يختلف عن الطبيعة اليومية إن كان مثلا راح في المراكز التجارية ولا غيرها من الأشياء هذه. لا، نحن غالبا ما يجون الناس يقول لك نحن نذكر فعاليتكم العام واللي قبلها كان فيها فقرات مميزة ربطتني أنا بأسرتي، فنحن نركز على مثل هالأشياء أن نخليها وننوعها في مضمون فعالياتنا.
1: نعم، ختاما أستاذ محمد، كيف تعكس فعاليات صيف أبوظبي توجه المدينة نحو تعزيز جودة الحياة وجعل المرافق العامة أكثر حيوية وجاذبية خلال فصل الصيف بشكل خاص؟
0: طبعا بلدية أبوظبي ملتزمة بأنها تعكس جودة الحياة من خلال تفعيل المرافق وتحويلها وجهات مجتمعية نابضة بالحياة خلال فترة الصيف. يمكن نحن الناس كثير تحاول أن تتجنب فترة الصيف والحر، وغالبا ما نغذي الفعالية هذه بأنشطة وفقرات مثل الخيام اللي هي المكيفة أو الأنشطة المائية أو غير من الأشياء اللي هي ما تنفر، بالعكس تكون جاذب أكثر لتعزيز الدور هذا.
1: يعطيكم العافية والله يقويكم وشكرا على جهودكم المبذولة.
0: الله يبارك فيك وإن شاء الله أن القادم أفضل، ونتمنى من الجميع أن يتابعون حسابات البلدية ويشوفون منشورات الدوري اللي ترسلها بلدية أبوظبي لجد الاستفادة من جميع الخدمات اللي تقدمها.
1: بإذن الله، الله يقويكم يعطيكم الصحة والعافية. المهندس محمد عبدالله الحوسني مدير مركز البلدية الفرعية محمد بن زايد ببلدية مدينة أبوظبي، شكرا لك.
0: بارك الله فيك، حياكم.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيار.
3: أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لأجل الوطن. لأجل الوطن. لأجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

600 551 222 مستمعينا تواصلكم الهاتفي وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ملاحظاتكم، آراءكم، مقترحاتكم، مواضيعكم كلها نتلقاها بإذن الله ونحيلها أكيد للجهات المعنية بالأمر بإذن الله. طيب محمود حياك الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نتواصل معك بإذن الله، الأمور طيبة إن شاء الله. طيب ما شاء الله أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في دولة الإمارات خلال النصف الثاني. تشهد دولة الإمارات موسم حافل بالفعاليات والمؤتمرات والمعارض خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك بقطاعات متنوعة منها الطاقة، الرياضة، الصحة، التعليم، التوظيف، السياحة، التكنولوجيا، المال، الاستثمار، العقار والتجارة. تشهد الدولة فعاليات عالمية كبرى تستقطب أعداد كبيرة من الزوار والمشاركين، مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك وسوق السفر العربي. حققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية نمو في استقطاب المعارض والفعاليات والزوار والمشاركين فيها، فضلا عن نمو مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. في إمارة أبوظبي سجل قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العام الماضي نمو، ارتفع عدد الفعاليات بنسبة 37% ليصل إلى 6600 فعالية، واستقطبت 2,200,000 مشارك بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. يعني الحمد لله وما شاء الله، وهذا الأمر منذ سنوات في دولة الإمارات الحبيبة، ونتكلم عن إمارة أبوظبي بشكل خاص، ولله الحمد بازدياد نحن ولله الحمد كدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعب دائما نطمح للمراكز الأولى بإذن الله، وواصلين لها وإن شاء الله محافظين عليها بإذن الله ومستمرين إلى أبد الآبدين. عدنا يطول لي بعماركم كذا خبر، مثل خبر الرعاية الأسرية، أمانة خبر جميل يعني بفعل اللي سووه. أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي إطلاق بودكاست وتين. وتين هو الشريان الرئيسي اللي يغذي القلب بالدم، الاسم حتى جميل، في إطار جهودها الرامية لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة وتماسكها. الهدف أيضا كذلك راقي وجميل، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسط يتناول قضايا الأسرة والمجتمع، وذلك أكيد تماشيا مع مستهدفات عام الأسرة. البودكاست هذا يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الأسرية المعاصرة وتقديم إرشادات عملية ونقاشات متخصصة يشارك فيها خبراء ومختصون، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع التحديات المختلفة بثقة ووعي، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. مثلا الحلقة الأولى من هذا البودكاست، بودكاست وتين، يحمل عنوان لست وحدك، متى نطلب الدعم وكيف نصل إليه. موضوع رفع الوعي بمؤشرات الحاجة إلى الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر من الحصول على المساعدة بعيدا عن الوصمة، وتشجيعها على طلب الدعم عند الحاجة ضمن بيئة تحفظ الخصوصية وتعزز الكرامة الإنسانية. مثلا في هذه الحلقة استضافت الدكتورة فاطمة المنصوري استشاري طب نفسي، يعني كلهم متخصصين، كلهم أدرى بما بالمحور أو بالمواضيع اللي يتكلمون عنها، وهم أهلا للحديث عنها كذلك. فحتى البودكاست هذا أمانة أنا قريت الخبر لأنه يعزز عندنا الثقافة والوعي، يزداد كذلك بهذه الأمور اللي قد البعض منها ما يدري عنها، أو البعض منا لا يلقي لها بالا، ولكن هي لها من الأهمية ما لها. فأمانة يعني راح نستفيد بإذن الله من هذا البودكاست، وشكرا هيئة الرعاية الأسرية على هذا البودكاست الطيب. نهيام المبارك يفتتح اليوم مؤتمر أرقام كابيتال السنوي،
يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي تستضيف شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي بمشاركة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين والشركات المدرجة وصناع السياسات والاقتصاديين وقادة الأسواق المالية لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعقد المؤتمر

نوفمبر هذا العام تحت شعار من المرونة إلى الريادة السوقية، توسيع نطاق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، مدفوعا باستمرار جهود التنويع الاقتصادي وتوسع أسواق رأس المال والنشاط المتنامي لصناديق الثروة السيادية وازدهار عمليات الطرح العام الأولي وزيادة تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود. طيب هذا الخبر أمس كان مركز أبوظبي العقاري يعلن وقف الزيادات الإيجارية مؤقتا وقريناه. نعم مهارات الإمارات تطور 1700 مهارة مستقبلية وتخدم 200 مؤسسة تعليمية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منصة مهارات الإمارات التي أطلقت مؤخرا تخدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، ويتوقع أن تساهم بتطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية استنادا إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات وظيفية. وتوفر المنصة واجهات مخصصة لمختلف الفئات تشمل الطلبة، أولياء الأمور، المؤسسات التعليمية، الجهات الحكومية، الباحثين عن العمل، بما يدعم استكشاف المسارات المهنية وتطوير المهارات وتعزيز التعليم المستمر ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة. أوضحت الوزارة أن منصة مهارات الإمارات تعمل على دعم جاهزية الطلبة والعاملين والباحثين عن عمل لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتقنيات الناشئة وتحليل الفجوات المهارية وترجمتها إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز فرص التوظيف. الوزارة أكدت أن منصة مهارات الإمارات تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتي التعليم وسوق العمل من خلال توفير إطار وطني موحد قائم على البيانات يساهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية، وهذا كله يتماشى مع متطلبات المستقبل. المنصة هذه تسهم في تعزيز وضوح احتياجات سوق العمل من المهارات وتمكين المؤسسات التعليمية من الاستجابة لها بشكل أكثر فعالية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية ويدعم بناء منظومة تعليمية ومهنية أكثر تكاملا واستجابة للمتغيرات. تدعم كذلك هذه المنصة صناع القرار في تطوير السياسات المرتبطة بالتعليم وسوق العمل. وأكدت كذلك الوزارة تعد المنصة من أوائل المنصات الوطنية المتكاملة على مستوى المنطقة اللي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية من خلال نموذج موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل الوظائف والمهارات والمؤهلات المطلوبة واستشراف التغيرات المستقبلية في سوق العمل. كذلك المنصة توفر مؤشرات تحليلية متقدمة حول المهارات المطلوبة والتخصصات المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية، يمكن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتطوير السياسات والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة تمتد من التعليم إلى سوق العمل. طيب بالتوفيق إن شاء الله في هذه المنصة الجميلة. جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق الدليل إلى فلسفة الدين. أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية موسوعة الدليل إلى فلسفة الدين في 3 أجزاء ضمن مشروع معرفي يعيد قراءة العلاقة بين الدين والعقل والإيمان، ويقدم فلسفة الدين بوصفها مساحة فاعلة للتأمل والحوار حول الأسئلة الكبرى المرتبطة بالإنسان والحقيقة والوجود والمعنى. أي المعنى. طيب يأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى ترسيخ الدراسات الإنسانية وتعزيز التفكير الفلسفي الرصين.
طبعا نظمت الجامعة ندوة ثقافية استضافت مشرفي ومحرري الموسوعة لمناقشة هذا المشروع المعرفي، وأكدوا الباحثين في الندوة أن هذا الدليل لا يكتفي بتقديم معالجة أكاديمية لفلسفة الدين، بل يتفتح على أحد أكثر الحقول الفكرية تعقيدا، حيث تتقاطع أسئلة الإيمان مع العقل والدين مع قضايا المعنى والحقيقة والحرية والوعي. طيب، هي المعنى من الأمور اللي أمانة يعني تخلي الإنسان يقف عندها ويتساءل كثيرا، وهي من الأسئلة الجوهرية والأشياء الشاغرة للإنسان الجوهرية الأساسية في عقله اللاواعي سبحان الله. هي أربعة منها: المعنى، الحرية والموت، والحرية والموت والمعنى، والرابع نسيته والله. طيب، نستقبل مكالماتكم مستمعينا حتى أو رسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني حتى بعد انتهاء حلقات برنامج استوديو واحد على 3544، الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف والاسم، ما عليكم أمر، ونتواصل معكم إن شاء الله في وقت آخر. والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، دائما تأكد من ذكر رقم التليفون حتى يتم التواصل معك إن شاء الله. أما بالنسبة للمكالمات الهاتفية فالرقم الآتي هو 600551222. نحن معاكم إن شاء الله مستمعين مستمرين باكر في نفس الموعد من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير كذلك أبوظبي FM وتطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لهذا البرنامج وغيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين ونلقاكم على خير. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شمس زعابي، كوثر أحمد، علي سبت، في أمان الله.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: ماشي معلم.
1: ويا بعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين.

0: الدين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: Fire, come on.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: زين اف ام خلها دوم في البال.
1: ترى الامارات يلدها غليظ ولحمتها مره. نحمل نتك

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى يومين في مركز دبي المالي العالمي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات و100 مليون درهم على شركة كوريدور لوجيستيكا آي إنفراستورو سي إل آي المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية. أعلنت جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية التابعة لشركة ريسورسز انفستمنت في أبوظبي بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 12 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 70 ميجاوات ساعة في بربرة كجزء من المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان وزراء خارجية دولة الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولية بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكتها.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يا لعيب
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك أمور، تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
4: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيار.
5: أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
9: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
9: أنتم
6: وابتعد عنا.
9: هذا القيام.
6: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: أبو ظبي FM

المركز المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، وقعت الهيئة اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتصبح أول جهة في غرب آسيا تبرم هذا المستوى من التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إذانا ببدء مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة الممتدة لما يقارب عقدين من الزمن. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية. ختام الموجز قدمته لكم أمير البلوشي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: أبو ظبي اف ام،
3: تحت رعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في يوليو. أنور قرقاش يؤكد لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد اطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. هيثم حمدان والتفاصيل.
5: يمثل مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 أول تجربة صيفية متكاملة من نوعها ضمن هذا الإطار في الدولة والمنطقة، يرتكز على رؤية حديثة تحول الإجازة الصيفية إلى منصة تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والثقافة وكذلك الابتكار، وتسهم في إعداد جيل واعي ومتمكن من مهارات المستقبل. يحظى المهرجان بشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يعكس حجم المشروع وأهدافه المجتمعية والتنموية. ويرتكز البرنامج الصيفي على 4 محاور رئيسة تشمل المحور التعليمي والمحور المجتمعي والمحور التراثي والمحور الصحي والرياضي، بما يضمن تنوع المحتوى وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة وتقديم تجربة متوازنة تجمع بين المعرفة والترفيه وتنمية المهارات.
3: خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. وقال معاليه عبر منصة إكس:
0: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك، فلا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا.
3: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ودعمهما لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: دان وزراء خارجية دولة الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولية بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة

0: يجمع عددا من القادة الروس على ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون. يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه تحسباً لموسم صيف 2026 ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية.
1: في إطار الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة، أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية ضمن عملية الفارس الشام 3 عملية جراحية نوعية لأحد المرضى القادمين من قطاع غزة. وتعكس هذه العملية قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وتقديم خدمات جراحية وتخصصية متقدمة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في يوليو. أنور قرقاش يؤكد لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خيركم يصلهم. فحينما يصل الخير يصل معه الأمل وتصل معه السعادة، وتتحقق في معطياته موازين الخير للخلق أجمعين من أمن اجتماعي وسعادة مجتمعية بالغة الأهمية لأي مجتمع متماسك وواعي كمجتمعنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن على المستوى النفسي يتحقق أمر أيضا بالغ الأهمية، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو حب الله تعالى. فإذا أحببت الله أحبك، هذه المحبة التي يرتجيها كل مؤمن يعرف بأن هذه الدنيا إنما هي دار اختبار، دار عمل وسعي وجد. فإذا استطعت بنفسك وروحك أن تصل إلى مرحلة تريد بها إسعاد الآخرين وخصوصا ممن كانوا هم بحاجتك، فاعلم أنك حبيب قريب إلى المولى عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ونحن ها هنا أيها الكرام نفتح لحضراتكم أبواب الخير والعطاء. باسمي وباسمكم أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. الله يعطيك العافية أستاذ سعد.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعطيك العافية، نورتنا وشرفتنا، ومشكورين على الحلويات الجميلة اللي جبتها. بارك الله فيك ما قصر، وكل التقدير والاحترام والمحبة للأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، إن شاء الله فايز دائما في الدارين. ولكم الكلمة يا سيدي، تفضل.
2: نعم طبعا دكتور، اليوم راح نبدا نسمع تعودنا في برنامج خيركم يا سلام، راح نبدا اول شيء بالحالات الانسانيه. الحالات كلها طبعا مستحقه دكتور للزكاه. اليوم عندنا 8 حالات انسانيه كلهم يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون الى 3 جلسات غسيل كلى اسبوعيا لمده 3 اشهر.
1: نعم،
2: فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. طبعا تكلفة كل حالة دكتور 24,150 درهم، لكن الحالة الأولى دكتور حاليا متبقي عليها 7,553 درهم. فليحب يساهم في تفريج كربتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق

0: طريق الرقم المجاني 862. لا تنسون يا أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا قال الله تعالى في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اليوم يا أخوان أنت أمام فرصة، دائما نقول هالكلمة في حلقات برنامج خيركم يوصلهم. اليوم صدقتك هذه فرصتك أنت، بداية تجارتك مع الله. تعرف شو معنى التجارة مع الله؟ كأنك تقرض الله قرض. تخيل الله مش محتاج من القرض، لكن تأتي هذه الصدقة يوم القيامة مثل الجبل. متى تصدقت؟ أنت يمكن ساهمت اليوم بمئة درهم في تفريج كربة هؤلاء المرضى، يعني مريض غسيل الكلى يا أخوان تخيلوا إذا ما قام بهذه الجلسة تنتشر السموم في جسمه، يحس بالتهابات وآلام كثيرة. فإحنا نقول اليوم عندنا 8 حالات إنسانية، بدينا في الحالة الأولى. الحالة الأولى باقي لها 7553 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. طبعا أنت بتعلن عن حالات الفشل الكلوي وغير المشاريع سات
0: نعم.
1: صح؟
0: طبعا بنبدأ في الجلسات الغسيل الكلوي. نعم
1: نعم.
0: وأيضا عندنا دكتور في من الحالات المجمعة عندنا اليوم سداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين.
1: نعم.
0: طبعا عندنا اليوم دكتور 377 طفل، يعني طلبتنا طلبة المدارس 377 طفل عليهم متأخرات دراسية، المبلغ المطلوب لهم 822 ألف درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. والمجال مفتوح لحضراتكم أيها الأفاضل الكرام على الرقم المجاني 800062. إن شاء الله رب العالمين نحن وياكم نصل إلى يعني مستوى عالي من الإنسانية والجمال الذي نبحث عنه حقيقة. مثل هذه البرامج هي تحمل حقيقة رسالة، نحن لا نمر على المحتاج مرورا عابرا، لأن نحن متأكدين وكلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى بأنكم أنتم أيها المستمعون الأفاضل الإجابة المرجوة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والتي يرفع فيها المريض يديه إلى الله سبحانه وتعالى يرجو من يساعده ويشعر معه. وأنتم إن شاء الله فيكم الخير وأنتم أبواب الخير، فما يصل إليهم يعود إليكم إن شاء الله أثرا وبركة وخير وصحة وعافية إن شاء الله رب العالمين. خيركم يصلهم وأجركم إن شاء الله يصل أيضا أبعد ما نتوقع. دائما أستاذ سعد لما يخرج الخير من القلب يصل إلى مراحل كبيرة إنسانية.
0: نعم طبعا دكتور، أنت دائما تقول الخير يعني لها أهل اليوم.
1: نعم.
0: واليوم احنا ندعو أهل الخير طبعا لتفريج كربة 8 حالات إنسانية. تخيلوا يا أخوان كل الحالات مستحقة للزكاة.
1: نعم.
0: مريض الفشل الكلوي يا أخوان يعني أكبر مشكلة يواجهها الوقت. اليوم صحيح. خذ الجلسة، لازم مرة باكر ياخذ جلسة، إذا تأخر تنتشر السموم في جسمه، يشعر بآلام. كل هالحالات يا أخوان من أسر متعففة، بينهم الأب بينهم الأم. فاليوم احنا أمام 8 حالات إنسانية بحاجة لمن يفرج كربتهم. كل الحالات تكلفتها 166 ألف درهم، لكن قلنا راح نبدأ بحالة حالة إن شاء الله. الحالة الأولى استعرضناها سابقا، فباقي عليها 7553 درهم. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة هذه الأسرة الأولى يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. مو شرط يا أخوي أنت تغطي المبلغ بالكامل ولا الحالات كلها، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل لما يوصلهم الخبر أن جلسات الفشل الكلوي اللي أنت شايل همها تغطت لمدة 3 أشهر، ترى فرحة عظيمة لهالأسر. فإحنا نقول إحنا أمام فرصة لتخفيف معاناتهم، فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. ولا ننسى أيضا يعني طلاب العلم اللي قاصر عليهم بعض الأموال، صح أستاذ سعد؟
0: نعم.
1: وهنا يعني نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني هنا إذا أنت أيها الكريم أيها الفاضل تقدم المال ليستفيد منه طالب علم يدخل في أبواب عظيمة من الأجر، لأنه جمع في أمور كثيرة منها الصدقة والإعانة على الخير، والموضوع الأهم من ذلك وهو

0: نشر العلم ما بين هؤلاء الطلاب الذين يرتجون من الله سبحانه وتعالى، ثم منكم أنتم يا أهل الخير أن يعني يقضوا على هذه المراحل إن شاء الله ويصلوا إلى مراحل إن شاء الله كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن مسألة كبيرة جدا: إن مما يلحق المؤمن أو المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه أو نشره. إذن العلم أيها الأفاضل الكرام هو واحد من أهم الأمور التي يعني تكون فيها أبواب الخير مفتحة كبيرة لكل من يتقدم. والحديث المعروف أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر العلم الذي ينتفع به. فإذا دفعت مالا من أموالك ليتعلم لطالب يتعلم، أو ساهمت في دفع رسومة فتأكد، أو حتى اشتريت له كتاب، أو حتى وفرت له أدوات العلم مثل الأقلام والدفاتر، فأنت يعني تشارك في أجر عظيم في علم، هذا علم نافع يتعلم به هذا الطالب وينفع به نفسه وينفع به أهله ومجتمعه. وعلى كل خير يقوم به هذا الطالب لك إن شاء الله فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلم هو الذي يخلق الخير إذا استغل هذا العلم فيما أراد الله سبحانه. وكل ما من ينتفع منه أو من هذا الشخص لاحقا سيكون الأثر متصل إن شاء الله، وهو من الأشياء التي يعني نحث عليها بأن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بذكاء، لأن الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بذكاء كما أمر الله سبحانه وتعالى لا شك بأن الأجر سيكون عظيما بحول الله سبحانه وتعالى. مثل ما أعلن الأستاذ سعد، في عندنا أيها الكرام جلسات غسيل الكلى فشل كلوي لمدة يعني علاج لمدة 3 أشهر، نساهم أيها الكرام معكم بتفريج كرب الثمن حالات إنسانية، 8 حالات إنسانية يعانون هؤلاء الناس من فشل كلوي حاد، وبحاجة مثل ما تعرفون أن لجلسات غسيل كلى لمدة 3 أشهر، هي مدة ليست بالقصيرة، 3 أشهر مدة كبيرة، وهنا يحتاجون هؤلاء 8 أشخاص إلى يعني يدكم أياديكم البيضاء. طبعا الرقم الكامل ل8 حالات هو 165,736 درهم، وهم آتون طبعا عن طريق مؤسسة الاتحاد الخيرية جزاهم الله خير، يعني هم هؤلاء هذه الحالات اتجهت إلى الروافد الصحيحة ومؤسسة الاتحاد الخيرية في جهودهم الكبيرة. طبعا وأياديكم البيضاء نستطيع إن شاء الله أن نصل إلى هذا الرقم لنفرج عن 8 حالات. ومثل ما قال الأستاذ سعد يعني أشار إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن إذا لم يخضع الشخص هذا المريض إلى جلسات غسيل الكلى فهذه السموم تنتشر في جميع أجزاء جسمه، ومسألة الوقت مسألة مهمة جدا جدا لهؤلاء الأشخاص، واللي طبعا يعني يساهم ولو ب10 دراهم ولو ب100 درهم ولو ب1000 درهم كل على قدر استطاعته. وإن شاء الله هذا الدرهم اللي تدفعه أنت اليوم يرجع عليك إن شاء الله أضعافا مضاعفة أموالا وخيرا وصحة وعافية. وأيضا أشار هنا أيضا أستاذ سعد إلى سداد الرسوم الدراسية لهناك طلبة متعثرين، أيضا نساهم معكم أيها الكرام في تخفيف 20 حالة إنسانية تراكمت عليهم المتأخرات الدراسية وأصبحوا أهاليهم غير قادرين على يعني سداد هذه الرسوم. فنقول بإذن الله سبحانه وتعالى 377 حالة العفو سداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين، عدد الطلاب 377 طالب بسبب تراكم المتأخرات عليهم ساد ساعد، صحيح؟
1: نعم.
0: يعني نحن اليوم نفتح هذه الأبواب والتنوع الجميل في مسألة العطاء والصدقة والخير هو أيها الكرام، وأما بنعمة ربك فحدث، فمن كان قادرا على أن يتبرع ولو بشيء بسيط لهؤلاء الطلاب أو لحالات طبعا المرضى الفشل الكلوي. الباب مفتوح لكم أيها الأفاضل الكرام على الرقم المجاني لمؤسسة الاتحاد الخيرية، الرقم طبعا 800062 800062. ونقول لكم يعني هذا الرقم يتواصلون معاكم مؤسسة الاتحاد الخيرية 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم. إذن نحن عندنا اليوم جلسات غسيل كلى ل8 حالات إنسانية تعاني من فشل كلوي حاد، ويعانون طبعا من هذه من هذا المرض العضال. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل، وهم بحاجة اليوم إلى من يشعر معهم ومن يقدم لهم. أياديكم البيضاء أيها الكرام، بحاجة لجلسات غسيل لمدة 3 أشهر، تكلفة كل حالة 24,150 درهما، طبعا بالإضافة إلى سداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين. عندنا 377 حالة تراكمت عليهم المتأخرات الدراسية، واليوم أهاليهم وهؤلاء الأبناء أصبحوا يعني عليهم متأخرات وغير قادرين على استكمال الدراسة. ويعني هنا يعني تأتي يعني إن شاء الله المساعدات لهؤلاء الطلبة المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل معكم بحول الله سبحانه بأن يعني نعالج هذه المسألة وهذه الحالة الإنسانية لتراكم المتأخرات الدراسية. يعني نحن نقول يعني إذا أنت مش قادر اليوم تدفع مبلغ كبير، يعني ولو كان مبلغ بسيط، ولكن نداوم على الأعمال الخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النبوي شريف: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني إذا كانت قليلة ولكن دائمة تكون أيضا يحبها الله سبحانه وتعالى. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وهي الصدقة الجارية. وأعتقد أيضا هؤلاء تجوز عليهم الزكاة.
1: كل الحالات اللي استعرضناها من دكتور اليوم كلها حالات إنسانية مستحقة للزكاة. طبعا احنا بدينا الحلقة ب8 حالات إنسانية يعانون من فشل كلوي حاد ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. في العادة دكتور تكلفة كل حالة 24,150 درهم.
0: نعم.
1: طبعا عندنا اليوم 8 حالات، لكن استعرضنا إحدى الحالات في الحلقة السابقة وتبقى عليها مبلغ 7,553 درهم. فكل درهم يصنع فارق يا أخوان، كل درهم يخفف معاناة. واليوم الصدقة هذه تكتب لك أنت يا أخوي قبل ما تكتب لأي إنسان. فإحنا نقول اليوم اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الحالات التي تعاني من فشل كلوي حاد، الحالة الأولى متبقي لها 7,553 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8062. وأيضا تكلمنا عن
0: طلاب
1: أبنائنا الطلبة.
0: نعم.
1: عندنا اليوم يا أخوان 377 طالب.
0: الله.
1: كل طالب اليوم من الطلبة المتفوقين، بعضهم تخرج اليوم وما استلم شهادته بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. عندنا أول مساهم من أحد الأخوة بقيمة 5,500 درهم.
0: الله يجزاه الخير.
1: جزاه الله ألف خير. متبقي للطلبة 816,000 درهم. طبعا دكتور 377 طالب كلهم من أسر متعففة، تم بحث حالاتهم حالات مستحقة للزكاة، فاللي يبي يساهم بزكاته في تفريج كربة 377 أسرة.
0: الله أكبر.
1: تخيلوا العدد يا أخوان، 377 أسرة طالبة منتظرين فرحتهم. ترى فرحتهم أنهم يستكملوا تعليمهم. الطلبة المتفوقين يخافوا يقعدوا في البيت، وترى يا أخوان هذه من تفريج الكرب. اليوم تخيلوا يا أخوان رب الأسرة لما ابنه يقعد في البيت وما يروح المدرسة، وهذا الطالب يسأل أبوه: أنا ليش ما أروح مثل باقي زملائي؟ ليش يا أبوي أنا خلصت تعليمي اليوم، خلصت شهادتي الثانوية ومتفوق ومو قادر أستلم شهادتي؟
0: نعم.
1: يا يعني شيء كبير على الأب اليوم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربة 377 أسرة باقي لهم 816,000 درهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8062. وتكلمنا طبعا في بداية الحلقة دكتور عن أخواننا مرضى الفشل الكلوي. طبعا كل حالة إنسانية تشكي حالها.
0: صحيح.
1: مرض الفشل الكلوي يا أخوان هذا المريض يحارب الوقت. ترى يا أخوان تخيلوا في بعض المرضى الدكتور يكون مخصص له 3 جلسات في الأسبوع، يبدأ ياخذ جلسة أو جلستين في الأسبوع وعادي يقللها الجلسة واحدة، ما يقدر يتحمل التكاليف. لكن هذا الموضوع خطر عليه، تؤدي لانتشار التهابات وسموم في الجسم. الحالة الأولى باقي لها 7,500 درهم، فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هاي من مشاريع الصدقة الجارية دكتور. طبعا البير هذا يا أخوان بتستفيد منه 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم. واللي حاب يساهم في مشروع أكبر اليوم أنك تبني بيتك في الجنة أو تبني لأمك وأبوك بيت في الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
0: صلى الله عليه وسلم:
1: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخوان كمفحص قطة يعني مثل عش الطير الصغير، تخيلوا عش الطير، إذا بنيت مسجد لله وهذا التشبيه يعني من صغر حجم المسجد اللي ممكن تبنيه، الله يكتب لك بيت في الجنة. شوف كرم رب العالمين. اليوم عندنا مسجد في جمهورية مالي، هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، أي ستقام فيه صلاة الجمعة إن شاء الله. مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة هذا المسجد 50,830 درهم. لكن تخيل يا أخوي أنت قاعد تبني اليوم بيتك في الجنة، وتخيل أنت يوم تبني هذا المسجد ويوصل التقرير لأمك وأبوك، مسجد فلان بن فلان وفلان بن فلان، ترى والله فرحة الأم والأب شيء كبير وتعبوا علينا، وهذا من البر. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في بناء هذا المسجد، تكلفة المسجد 50,830 درهم. في حلقة اليوم إن شاء الله نستهدف بناء 3 مساجد، كل مسجد تكلفته 50,830 درهم. وترى يا أخوان جمهورية مالي فيها ميزة جدا جميلة، نسبة المسلمين في مالي 95% من سكانه.
0: يا سلام،
1: تخيلوا. ترى يا أخوان أجر عظيم في بناء المساجد.
0: صحيح.
1: فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. نحن نقول دائما يعني لا تستهونون حتى بالمبلغ الصغير الذي تدفعونه، لا يوجد عطاء قليل لكن يوجد عطاء صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة تتقي النار بها وتتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأجر الذي يبحث عنه المؤمن الصادق. لأن هذا لا يعني هذا هم ليسوا بحالات، هم أيها الكرام هم قصص تروى اليوم لكم، وهم أشخاص حالنا حالهم، لكنهم أسر متعففة توجهت إلى الروافد الصحيحة، إلى مؤسسة الاتحاد الخيرية، الله يجزاهم الخير. ودعونا اليوم يعني نسرد العديد من القصص، من قصص السعادة والفرحة والكرامة أيضا. وفي كل عطاء أيها الكرام تعطونه اليوم، أنتم تسمحون لهؤلاء الناس بفرصة جديدة في الحياة. هؤلاء اللي يعانون من الفشل الكلوي، نحن حنا لما يعني نقدم لهم القليل، هو عند الله سبحانه وتعالى كثير، يعني رب درهم غلب 100,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا اليوم إن شاء الله ننتهي من الحالة الأولى اللي عليها تقريبا 7,000، وهي مرحلة من الحلقة اللي طافت. والحلقة اللي طافت كانت ما شاء الله، يعني سعد سعد اللي كان قبل العيد ما شاء الله كانت المشاركات عليها عالية جدا.
1: أهل الخير دائما دكتور ما يقصرون في هذا.
0: نعم.
1: بالعكس،
0: ونحن نترياهم.
1: نعم إن شاء الله موجودين أهل الخير، نسمحنا تعودنا منهم. طبعا احنا تكلمنا في بداية الحلقة دكتور عن حالات إنسانية مستحقة للزكاة.
0: نعم.
1: كنا راح نبدأ بحالات أخواننا مرضى الفشل الكلوي. طبعا هالمرضى دكتور يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. تكلفة الحالة الأولى أو المتبقي للحالة الأولى 7,553 درهم. جتنا الحين مساهمة من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 2,000 درهم. باقي للحالة الأولى دكتور 5,553 درهم عشان نبدأ زحي. بالحالة الثانية
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: اليوم يا أخوان عندنا 8 حالات كلهم يعانون من فشل كلوي حاد. يعني تخيلوا يا أخوان هذا المريض ينتظر اليوم في منزله عسى بيروح يسوي جلسة غسيل الكلى ويصفي جسمه. فاليوم تخيلوا شعوره وهو ما عنده هذه التكلفة، تخيلوا يكون هذا الأب أمام أبنائه ويشعر بالتعب أمام أبنائه. عندنا اليوم 8 أسر، 8 أسر بحاجة لمن يفرج كربتهم، تكلفة الأسر كلها 166,000 درهم. عندنا بدأ أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 2,000 درهم، باقي اليوم لهم 164,000 درهم. كل الحالات مستحقة للزكاة. يعني يا أخوان لما نقول حالة مستحقة للزكاة يعني هذا الإنسان مش في استطاعته نهائيا أن يغطي قيمة جلساته.
0: نعم.
1: فاليوم احنا نقول اللي يحب يساهم، الحالة الأولى باقي لها 5,553 درهم، جزاها الله خير الأخ اللي ساهم في جلسات غسيل الكلى، ساهم في الطلبة المتعثرين بقيمة 1000 درهم، وساهم في مسجد مالي بقيمة 2000 درهم.
0: بارك الله فيه، وإن شاء الله رب العالمين رد عليه أمواله ردا جميلا إن شاء الله، ويا متعب الصحة والعافية ما قصر الله يحفظه إن شاء الله. جميل يعني أن يكون الإنسان متعاملا مع ربه سبحانه وتعالى بأشكال عديدة ومتنوعة. اليوم مثل هذا الشخص الكريم الذي تبرع لهذه الحالة بالفشل الكلوي وساعد أبنائنا الطلاب في سداد رسوبهم طلب المتعثرين، وساهم أيضا ببناء مسجد ب2000 درهم، هذا إن شاء الله يبحث عن الأجر ويبحث عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ودائما نعيد ونزيد، نحن ما بنمر مرور الكرام أو المرور العابر في هذا البرنامج، فيعني سبحان الله الإنسان حتى لو ما كان عنده ما يتقدم به ويتبرع به، أحيانا دعوة صادقة من قلب وكلمة صادقة من هذا القلب الصافي تساوي حياة كاملة، يعني تنتقل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والإجابة عنده لا إله له، يعني الأسباب كلها بيده، ودعونا أن نكون هذه الأسباب التي يعني يختارها الله سبحانه وتعالى لخدمة عبيده وتقديم المساعدة، لأن هؤلاء الناس أيها الكرام هي قصص، هي قصص دعونا نرويها إن شاء الله من هذه الدولة المعطاءة الكريمة التي أخذت نهج العطاء نهجا ومسارا نمشي عليه دائما.
1: نعم. طبعا دكتور احنا تكلمنا في بداية الحلقة عن حالة أخونا اللي يعاني من فشل كلوي حاد. طبعا الحالة هاي يا أخوان يعني تخيلوا مريض يعاني من فشل كلوي حاد يحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعية لمدة 3 أشهر. يا أخوان مريض الفشل الكلوي أكبر مشكلة عند الوقت، إذا تأخر على الجلسة تخيلوا يا أخوان تنتشر السموم في جسمه، يتخربط جدوله، يتحمل هذه الأمراض والالتهابات داخل جسمه. احنا نقول اليوم هالحالة الأولى كان باقي لها 7553 درهم، أحد الأخوة ساهم ب2000 درهم وباقي له 5553 درهم. منو حاب يفرج كربته؟ هذه أول حالة. وتخيلوا يا أخوان عندنا 8 حالات كلهم مرضى فشل كلوي، الحالة الأولى باقي لها 5553 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. وأيضا تكلمنا عن أبنائنا الطلبة يا أخوان، اليوم قلنا إحنا عندنا 377
0: طالب
1: طالب.
0: نعم.
1: يعني تخيلوا يا أخوان هالطلبة منتظرين فرحة أنه مصاريفهم الدراسية تتسدد، في اللي ينتظر يستلم شهادته، وفي اللي منتظر يدخل الاختبارات والامتحانات، في منتظر أنه يكون ما يحس أنه ممكن يتوقف وعايش في خوف يمكن ما تندفع الرسوم يمكن أبوي ما يقدر يسدد. فإحنا نقول عندنا 377 طالب من أسر متعففة مستحقة للزكاة. حتى الآن المساهمات كانت بقيمة 6500 درهم، لهم باقي لهم 815,000 درهم، كلهم حالات مستحقة للزكاة. يعني عندك زكاة تبي تفرج عن أكبر عدد ممكن من الأسر، تخيل هاي الحالات 377 أسرة 377 طفل بتفرج كربتهم، باقي لهم 815,000 درهم. هالحالات يا أخوان يعني تخيل الأب اليوم لما ابنه قاعد في البيت أحزانه، مو بقادر يبدأ حياته، مو بقادر يسدد مصاريف التعليمية، يمكن الابن عنده دراسة اليوم وقاعد في البيت لأنه أبوه مو بقادر يسدد، ترى شعور صعب. فإحنا نقول إحنا أمام حالات إنسانية مستحقة للزكاة، مستحقة الفزعة. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، باقي لهم 815,000 درهم.
0: هذه عن 377 طالب،
1: كل الطلبة بإذن الله دكتور
0: 800,000.
1: نعم. لكن تخيلوا يا أخوان يعني اليوم شعور الطالب لما بيلا الاتصال بيقول له تعال استلم شهادتك المبلغ تسكر،
0: الله أكبر،
1: ترى فرحة له
0: أكيد
1: فرحة جدا عظيمة. فإحنا نقول هالطلبة منتظرين ابتسامة، منتظرين فرحة. 377 طالب عندنا مساهمة لهم من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 1000 درهم، وساهم أيضا للحالة المرضية بقيمة 1000 درهم، باقي للحالة الأولى اللي استعرضناها لمريض الفشل الكلوي باقي له 4553 درهم. مين يحب يساهم يفرج كربة الحالة الأولى ولها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اليوم أنت أمام فرصة تبدأ تجارة مع الله، مين يحب يبدأ تجارة مع الله؟ أنت أمام فرصة، لا تقول المبلغ كبير، ساهم ب100 درهم يمكن هذه المئة درهم هي كل مالك. تخيل أنت عند الله كأنك تصدقت بمالك كله.
0: نعم، رب درهم غلب 100,000 كما قال النبي
1: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال.
0: نعم.
1: يعني إذا خايف المبلغ اللي عندك ينقص، لا ما ينقص، صدقتك هذه تبارك في مالك، في حياتك، في أبنائك. اليوم أنت تصنع شيء لآخرتك يا أخوي، تجارة مع الله، وهي التجارة الباقية. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربة الحالة الأولى لمريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا، باقي للحالة الأولى 4553 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. أما أبنائنا الطلبة يا أخوان، عندنا 377 طفل بحاجة لمن يساهم في تسديد رسومهم الدراسية المتأخرة، باقي لهم 814,750 درهم. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن بناء مسجد في جمهورية مالي، مسجد بمساحة 72 متر مربع ل112 مصلي،
0: ما شاء الله،
1: مسجد متكامل من الألف إلى الياء في جمهورية مالي يا أخوان. يعني 95% من سكانها مسلمين. تخيلوا يا أخوان هذا الرقم يكفي، 95% من سكانها مسلمين، محتاجين مساجد.
0: هذا 112 يعني أكيد إن شاء الله بيكون يتسع إلى أكثر من ذلك.
1: أكثر، نعم دكتور. فإحنا نقول المسجد بالكامل تكلفته 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. بس تذكروا أنت ما راح تبني مسجد في الدنيا، راح تبني نفسك بيت
0: في الجنة. نعم.
1: بيت في الجنة يا أخوان. تخيلوا الجنة، تخيلوا وصف الجنة بس وانت باني لنفسك بيت داخل هذه الجنة. هذا وعد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من بنى لله مسجدا ولا مقيم فحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. اليوم كم فحص قطا يا أخوان؟ عش الطير.
0: صحيح.
1: فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يتكفل ببناء مسجد متكامل تكلفة المسجد 50,830 درهم. أما حفر البئر في بنغلاديش، البير هذا بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير بالكامل 1000 درهم. طبعا حالة أخونا مريض الفشل الكلوي دكتور، عنده مساهم من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 200 درهم، في مساهم من أحد الأخوة بقيمة 10 دراهم، في مساهم من أحد الأخوة أيضا بقيمة 200 درهم. فباقي للحالة الأولى لمريض الفشل الكلوي باقي له 4,143 درهم. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معانا. فإحنا نقول مين يحب يكون صاحب تفريج الكربة الأولى،
0: لو تعيد لنا الرقم أستاذ سعد إذا تكرمت.
1: الحالة الأولى باقي لها 4,150 درهم دكتور.
0: جميل.
1: نعم، 4,150 درهم هذا المبلغ المتبقي لتفريج كربة الحالة الأولى لمريض الفشل الكلوي. فاللي يحب يساهم يقدر يتصل على الرقم المجاني 862، أو يمكن إرسال رسالة عن طريق نفس الرقم عن طريق 862. كل درهم يا أخوان يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا.
0: طبعا
1: تخيلوا الحالة الأولى هاي متوقفة على 4,150 درهم،
0: سبحان
1: بس
0: الله.
1: بتكون فرشت كربته لمدة 3 أشهر، ما راح يشيل هم الجلسات، أسرته راح تكون مطمنة، أبنائه يعرفون نبوهم، يروح يسوي الجلسات ويرجع. ترى مريض الفشل الكلوي يا أخوان أمام ضائقة، بعضهم ما يقدر يشتغل. تخيلوا شايل هم مصاريف أبنائه وشايل هم مصاريف جلساته، خلونا نخفف وحدة عنهم. اليوم هذا المرض يا أخوان مرض جدا صعب التعامل معه.
0: اي والله.
1: تخيلوا يا أخوان 3 أيام في الأسبوع لازم يصير يسوي الجلسات، 3 أيام. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، باقي للحالة الأولى 4,150 درهم. وتكلمنا أيضا عن أبنائنا الطلبة يا أخوان.
0: نعم.
1: عنا أبنائنا الطلبة 377 طالب.
0: نعم.
1: هؤلاء الطلبة يا أخوان بحاجة لمن يفرج كربتهم، عليهم متأخرات دراسية، باقي لهم 814,750 درهم. كل درهم يصنع فارغ، كل درهم يخفف معنا. 377 حالة يا أخوان كلهم مستحقين للزكاة. عندك زكاة حتى لو 100 درهم يا أخوان، هالحالات مستحقة. بس تخيلوا يا أخوان هالطلبة بعضهم تخرج من الثانوية ومعدلة جدا عالي، لكن ما قدر يستلم الشهادة، ما قدر يخلص إجراءات المدرسة. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربتهم يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800062. أما المشروع الثالث، مشروع بيتك أنت في الجنة. اليوم هذا المشروع يا أخوان مشروع جميل، في الحلقة الماضية. جزاهم الله خير أهل الخير، أكثر من مسجد تغطى
0: أعتقد ثلاث مساجد.
1: ثلاث مساجد نعم دكتور، كانت فرحة وقلنا هذه الحلقة أيضا لها ثلاث مساجد
0: يا رب إن شاء الله.
1: اليوم إحنا نقول

0: يقول عندنا مسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي اللي نسبة سكانها المسلمين 95%.
1: ما شاء الله.
0: مين يحب يكون صاحب المسجد الأول؟ في حلقة اليوم تكلفة المسجد 50,830 درهم. لكن تخيلوا يا أخوان يعني كبر الأجر اللي تلقاه ما تقدر تحسب.
1: والله نشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي في مالي كيف يقرؤون القرآن ساد سعد يتغنون بالقرآن. نعم. أصوات جميلة ما شاء الله، وعلى فكرة كلهم يقلدون الحصري
0: جزاهم
1: ما شاء الله
0: عليهم.
1: نعم.
0: فإحنا نقول إحنا أمام فرصة نبني لهم مسجد. هذا المسجد ترى لك أنت قبل ما يكون لها.
1: صحيح.
0: وتذكر يا أخوي أنت تضع اليوم صدقتك في يد الله تعالى مو في يد هذا الفقير.
1: صح.
0: ترى أنت تعطي هذا الفقير متاع الدنيا والفقير يعطيك متاع الآخرة. فكر فيها لدقيقة واحدة تعرف أنك أنت مستفيد. فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بأول مسجد اليوم تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. أما حالة أخونا مريض الفشل الكلوي باقي للحالة الأولى 4,150 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وهذا اللي تعودنا عليه في هذه البرامج، وطبعا سداد الرسوم الدراسية أيضا لطلابنا المتعثرين لعددهم 377 طالب. واليوم أيها الكرام من الذي سيقدم خيركم هذا اللي أنتم تتقدمون به سيصلهم إن شاء الله. الإنسان في دولة الإمارات يستحق أن يرى ويساند ويقدم إليه. كل مساهمة صغيرة ولو كانت بسيطة جدا كما قال النبي اتقوا النار ولو بشق التمرة بتكون إن شاء الله بداية جديدة لهؤلاء المحتاجين. هؤلاء محتاجون إليكم أيها الكرام. اليوم الخير لا يقاس فقط بكم أنا دفعت أو ماذا أنا قدمت أو كم أنا قدمت، لكن الأثر الذي يبقى في قلوب هؤلاء الناس والدعاء الذي يصلكم دون أن يعرفكم من يعني تبرعتم له. يعني هو يدعي لك في ظهر الغيب، وباعتقادي يعني أنا لا أعلم، ولكن عند الله سبحانه وتعالى تكون كبيرة جدا حينما يدعو لك شخص أنت لا تعرفه ولا شفته ولا عمرك سمعت به، لكن بقلبك الكبير ويدك البيضاء وصلت إلى قلب هذا الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها تلف ومن تخالف منها اختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخير أيها الأفاضل الكرام ما نقيس نحن بالمبلغ اللي أنت تدفعه، لكن بالأثر الذي يبقى في قلوب هؤلاء الناس، بالأمل الذي نزرعه في حياة هؤلاء الناس. لأن ما بين الاحتياج وما بين الأمل تقف أنت أيها الفاضل الكريم المتبرع الفاضل الذي يشعر مع الآخرين ليكمل هذا الفرق الكبير. فلا نؤجل عمل الخير إلى الغد وعمل اليوم إلى الغد، لأن هناك من ينتظر منك هذه الدعوة أو من ينتظر منك هذا المبلغ البسيط. فدعونا يعني لا نؤجله، لأن هناك أحد ينتظر ويسأل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أيها المستمع أو أيتها المستمعة الأفاضل أنتم المقصودون في هذا الكلام.
0: طبعا دكتور عندنا مساهمة لحالة أخونا اللي يعاني من الفشل الكلوي بقيمة 50 درهم من أحد الأخوة،
1: بارك الله
0: باقي للحالة 4,100 درهم. اليوم تكلمنا يا أخوان بداية الحلقة عن مريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، باقي للحالة الأولى 4,100 درهم. 4,100 درهم ترى مبلغ بسيط يا أخوان، لكن فرحة عظيمة لهذا المريض. مرض الفشل الكلوي مرض جدا صعب يا أخوان، هذا في النهاية رب أسرة. تخيلوا يا أخوان رب أسرة تنتشر السموم في جسمه مو قادر يسوي شيء، باقي له 4,100 درهم. مين يحب يفرج كربته؟ اللي يحب يساهم في تفريج كربته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا عن أبنائنا الطلبة يا أخوان، عندنا 377 طالب أبنائنا الطلبة اليوم. تخيلوا يا أخوان عليهم متأخرات دراسية بقيمة 814,000 درهم. يمكن أنت تشوف المبلغ كبير، لا قسم على 377 طالب، ترى كل طالب بيكون يمكن 2,000, 2,500, 3,000 درهم. مبالغها بسيطة لكن بالنسبة لهذه الأسرة مبلغ كبير.
1: صحيح.
0: مش في استطاعتهم. الأب اليوم مخير بين أكل أبنائه وأنه يطلع شهادة ولده. فإحنا نقول اليوم اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة

0: 377 حالة، 377 طالب مستحقين للزكاة. يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، باقي لهم 814 ألف درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا عندنا دكتور من المشاريع اللي راح نتكلم عنها اليوم، نعم، مشروع طباعة القرآن الكريم.
1: ما شاء الله.
0: نعم، تكلفة المصحف الواحد يا أخوان 10 دراهم.
1: نعم.
0: في حلقة اليوم نستهدف 10,000 مصحف.
1: ما شاء الله.
0: تكلفتهم 100,000 درهم. تقدر تساهم بمصحف واحد، تقدر تساهم بعشر مصاحف، كل إنسان حسب استطاعته. ترى يا أخوان طباعة القرآن من الصدقة الجارية. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 862. ولا تنسون يا أخوان، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تخيلوا يا أخوان، الإنسان لما يتوفاه الله اليوم يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. أهل العلم فسروا هذه الآية يا أخوان، إما كان هذا الإنسان متصدق وشاف النعيم اللي فيه المتصدقين وطمع في منزل أعلى، أو كان ما يتصدق وندم على الفرصة اللي ضاعت منه في الدنيا.
1: صحيح.
0: فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة الحالة الأولى لمريض الفشل الكلوي، باقي له 4,100 درهم. أما الطلبة اليوم المتعسرين في سداد الرسوم الدراسية، عندنا 377 طالب، باقي لهم 814,000 درهم. وتكلمنا أيضا عن بناء مسجد، المسجد يا أخوان في جمهورية مالي. هذا المسجد يا أخوان ل 112 مصلي. طبعا هؤلاء الطلبة اليوم، تخيلوا يا أخوان 377 طالب مستحقين للزكاة.
1: نعم.
0: هذا 300، يعني تخيلوا هذيل الطلبة يا أخوان 377 طالب مستحقين للزكاة، عليهم متأخرات دراسية بسبب ظروفهم ما قدروا يسددوها. فاليوم هاي الطلبة يا أخوان بحاجة لمن يفرج كربتهم.
1: خلينا نسعدهم اليوم.
0: نعم، باقي لهم 814,000 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. عندنا مساهمة جزاه الله خير من أحد الأخوة الدكتور بقيمة 10,000 درهم لحالات الغسيل الكلوي.
1: جزاه
0: الله خير. أيضا ساهم في الحالة الثانية اللي ما استعرضناها بقيمة 10,000 درهم.
1: الله يبارك.
0: والحالة الثالثة بقيمة 10,000 درهم، وأيضا الحالة الرابعة بقيمة 10,000 درهم.
1: ما شاء الله عليه.
0: جزاه الله خير. وساهم في سداد الرسوم الدراسية للطلبة بقيمة 10,000 درهم.
1: الله يبارك له إن شاء الله.
0: نعم. وعندنا مساهمة من أحد الأخوة في طباعة القرآن الكريم بقيمة 500 درهم.
1: ما شاء الله.
0: جزاه الله الخير. طبعا إحنا اليوم اتكلمنا يا أخوان عن مريض الفشل الكلوي الأول، حالته تسكرت، اللهم لك الحمد. نعم. طبعا هاي فرحة بمساهمة أخونا جزاه الله ألف خير،
1: الله يبارك فيه ويحفظه.
0: ورح ننتقل للحالة الثانية لمريض الفشل الكلوي.
1: دفع منها بعد 10,000؟
0: لا، هو دفع 10,000 للحالة هاي، ودفع للحالات اللي ما استعرضناها بعد دكتور.
1: نعم.
0: فإحنا نقول اليوم رح نبدأ بالحالة الثانية لمريض الفشل الكلوي، وهذه هي الحالة الثانية.
1: نعم.
0: طبعا الحالة الثانية تكلفتها أقل أيضا دكتور، باقي للحالة الثانية بعد خصم مساهمة أخونا جزاه الله خير سامي قيمة 10,000 درهم، باقي لها 7,400 درهم.
1: ما شاء الله عليه. نعم. الله يبارك.
0: الله يبارك فيه.
1: نعم. إن شاء الله.
0: نعم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة مريض يعاني من فشل كلوي حاد، وهذه هي الحالة الثانية اليوم. الحالة الثانية متبقي له 7,400 درهم. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معاناة. اليوم هذا الأخ جزاه الله خير اللي ساهم لهذه الحالات، ترى زرع بسمة وسرور.
1: أي والله.
0: في نفوس هذه الأسر.
1: والله قبل لا يزرع هذه البسمة والفرحة في نفوسهم زرعها في قلوبنا. نعم. سعد سعد.
0: نعم. فإحنا الله نقول الخير. اللي يحب يساهم في تفريج كربة الحالة الثانية لمريض الفشل الكلوي يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن أبنائنا الطلبة اليوم، عندنا 377 طالب كلهم طلبة يا أخوان مستحقين للزكاة. هؤلاء الطلبة يا أخوان بحاجة لمن يفرج كربتهم، باقي لهم اليوم 804,000 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وعندنا مساهم من أحد الأخوة لمرضى الفشل الكلوي أيضا بقيمة 500 درهم، وأيضا تكفل ببير في بنغلاديش بقيمة 1000 درهم.
1: الله يبارك.
0: وساهم في مسجد مالي بقيمة 1500 درهم. لازلنا ننتظر اليوم فرحة أول مسجد دكتور. طبعا اليوم تكلمنا عن مسجد جمهورية مالي يا أخوان، هذا المسجد ستقام فيه صلاة الجمعة
1: والصلوات الثانية بعد.
0: نعم. نعم. فإحنا نقول اليوم اللي يحب يساهم ويتكفل ببناء أول مسجد في حلقة اليوم، هذا المسجد يتسع ل 112 مصلي ستقام فيه صلاة الجمعة بإذن الله. هذا المسجد تكلفته 50,830 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. بس تخيل يا أخوي أنك أنت تبني يعني مسجد لله وتبني لنفسك بيت في الجنة،
1: يعني هذه وكأنها تذكرة الدخول إلى الجنة سعد سعد، يعني أنت تضمن لك بيت في الجنة، معناته أنت بتسكن إن شاء الله بتكون من أهل الجنة.
0: تخيل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ولو كم فحص قطة، يعني مثل عش الطير الله يكتب لك بيت في الجنة. يا أخوان شوفوا كرم رب العالمين معه،
1: لا إله إلا هو،
0: الله سبحانه وتعالى كريم مع عباده. فاليوم من يحب يبني هذا المسجد لله بيته في الجنة؟ ترى هذا المسجد يا أخوي أنت اليوم تحب أمك وأبوك عايشين بالدنيا، ابني لهم مسجد، خلي التقرير هذا من يوصل والفيديو والناس يصلون بالمسجد وينعرض قدامهم، ترى فرحة كبيرة، فرحة أن ابنهم قاعد يبني لهم بيت في الجنة
1: ما شاء الله.
0: وأيضا لك أنت يا أخوي عندك استطاعة، سوي لنفسك مسجد اليوم صدقة جارية. تخيل أنت بالدنيا وأنت ماشي بالدنيا ورايح تصلي وفي ناس يصلون عندك 112 مصلي يصلون في مسجد أنت بنيته، تخيل مثل أجره، مثل أجر 112 مصلي اليوم،
1: كل يوم خمس صلوات
0: يصلون وأنت لك مثل أجر،
1: ما شاء الله،
0: تخيل يا أخو أجر عظيم عند الله.
1: لذلك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة.
0: نعم. وتخيل أيضا بيقرون القرآن ولك أجر، اللي بيستظل في المسجد ولو استظل فيه لك أجر. تكلفة المسجد 50,830 درهم،
1: ما شاء الله.
0: والمسجد وين؟ في جمهورية مالي اللي عدد السكان المسلمين فيها 95% من سكانه،
1: ما شاء الله.
0: فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. والحالة الثانية يا أبو دكتور، نعم، اللي يعاني من فشل كلوي حاد،
1: نعم،
0: يتلم مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 500 درهم، في مساهمة بقيمة 1000 درهم،
1: ما شاء الله.
0: باقي للحالة الثانية 5,900 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. اليوم يوم نقول يا أخوان مريض، يعني تخيلوا مريض يعاني من فشل كلوي حاد، طبعا احنا الحالة الأولى تغطت والله الحمد جزاه الله خير أخونا اللي تكفل فيها،
1: الله يبارك فيه،
0: بالمبلغ المتبقي، والمبلغ الباقي كان للحالة الثانية أيضا. فاحنا نقول اليوم عندنا مرضى يعانون من فشل كلوي، قلنا 8 حالات، تخيلوا يا أخوان الحالة الثانية باقي لها 5,900 درهم، كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا. فاحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربته باقي له 5,900 درهم، اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا يا أخوان اليوم عن حالات أبنائنا الطلبة، عندنا اليوم طلبة متعثرين في سداد الرسوم الدراسية. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تخيلوا يا أخوان أنه 377 أسرة، 377 طالب، تخيلوا هذين مو قادرين يكملون تعليمه، وفي اللي خلص تعليمه ما قدر يستلم شهادته، كل الحالات مستحقة للزكاة. تخيلوا يا أخوان كلهم حالات من أسر متعففة مستحقة للزكاة، يمكن إذا ما صارت هذه الظروف عندهم يمكن ما كانوا قدموا في أي مؤسسة. فإحنا نقول اليوم أبنائهم، يعني هذا التقديم كان مو لهم، مو للأم ولا للأب، لأبنائهم. عندهم 377 طفل اليوم من أبنائنا مو بقادرين يسددون الرسوم الدراسية عنهم، باقي لهم 804,000 درهم، كلهم حالات مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البير بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء. في حلقة اليوم تم التكفل بأحد الآبار من أحد الأخوة جزاه الله ألف خير،
1: بارك الله فيه،
0: نعم. واليوم إحنا ننتظر فرحة أول مسجد، مين يحب يفرحنا يفرح المستمعين بأول مسجد. المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم، خليها صدقة لك يا أخوي، لوالدك لوالدتك، هي صدقة جارية تمشي للعبد حتى بعد الموت. لا تقول أنا باكر بسوي، لا تقول عقب شهر، كل يوم تتصدق فيه يا أخوي تكسب أجر أكثر. بديت صدقتك اليوم، تجارتك مع الله اليوم، ليش تبدأها بعد شهر؟ ليش تقول أنا ببدأها بعد سنة؟ اليوم تصدق وأنت صحيح البدن وفي استطاعتك، هاي تجارتك مع الله. تخيلوا يا أخوان تبدأ للإنسان اليوم، اليوم مفروض أن عمرك 20 سنة، 30 سنة بديت وسويت لنفسك مسيد من عمرك 30 لين 70، هاي 40 سنة. ليش تقول أنا بنتظر لما يصير عمري 50 60 سنة وتضيع 30 سنة من عمرك في صدقة جارية تقدر تكتبها لك
1: وما حد ضامن عمره؟
0: نعم، تخيل أنت تكتب لنفسك صدقة جارية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد يا أخوان ل 112 مصلي في جمهورية مالي، تكلفته 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. دقائق معدودة أيها الكرام على نهاية البرنامج، يعني أدري أعرف بس نحفز الناس نذكرهم أن البرنامج يقارب على النهاية، وهذه البرامج المباركة أيها الكرام هي برامج أسبوعية، واليوم اللي قاعد يسمعنا نقول له تأمل بهذه الآية العظيمة حينما يقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن هذا الخير الذي أنت تقدمه لغيرك ترى هو لنفسك قبل أن يكون لغيرك، والله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال الذرة، مثقال يعني وزن الذرة التي يعني نحن في موازيننا الحياتية ليس لها وزن، يعني حتى لو حبيت تشوف الذرة هذه ما تشوفها إلا من خلال مايكروسكوب، فما بالك بوزن هذه، يعني الله كم هو عادل رب العالمين. ويقول لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإذا كنت تريد أن تكون من الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه فتبرعوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين أيها الكرام. يعني الأستاذ سعد الله يجزاه خير اليوم عرض لنا أكثر من مسألة جميلة في مسألة التبرع والعطاء والصدقة، جلسات غسيل كلها، سداد رسوم لطلبة متعثرين، طباعة لمصاحف قرآن كريم هنا في مساجدنا في الدولة، صح أستاذ سعد؟ عندنا في الدولة، بالإضافة إلى حفر أبار في جمهورية بنغلاديش، والمساجد بناء المساجد الذين التي يبحث عنها الناس. ويأشر لي بوفايز 30 ثانية، صحيح 30 ثانية تبغى تقول شيء أستاذ سعد؟
0: بالعكس، نشكر كل اللي ساهموا دكتور، وإن شاء الله بعد الفاصل نرجع
1: لكم. نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل أيها الكرام. وفايز يقول لي كمل باقي ثواني معدودة حتى نخرج إن شاء الله. ودائما نذكركم أيها الكرام وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه فرصة لنا ولكم إن شاء الله. ابقوا معنا بعد الفاصل نرجع إليكم إن شاء الله.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، وقعت الهيئة اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتصبح أول جهة في غرب آسيا تبرم هذا المستوى من التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إذانا ببدء مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة الممتدة لما يقارب عقدين من الزمن. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
1: وما زلنا معاكم أيها الأحبة الكرام في هذه الدقائق المتبقية المعدودة من برنامجكم الأسبوعي خيركم يصلهم، وإن شاء الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحالة الأولى من الفشل الكلوي تم تغطيتها بفضل الله، والحالة الثانية متبقية عليها تقريبا فوق 5000 درهم بشوية، وما زال عندنا أيضا يعني مواضيع مختلفة ويعني أنواع جيدة وجميلة أيضا من التبرع والإحسان أيها الكرام، يذكرنا بها الأستاذ سعد الله يجزاه الخير لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. تفضل أستاذ.
2: نعم
1: سعد.
2: طبعا دكتور، احنا تكلمنا في البداية عن مرضى الفشل الكلوي، عندنا قلنا اليوم 8 حالات إنسانية يعانون من فشل كلوي حاد.
1: نعم.
2: أول حالة والله الحمد تم اكتمال مبلغها، والحين بدينا في الحالة الثانية ولا زال متبقي لها 5900 درهم.
1: نعم.
2: هاي الحالة يا أخوان لمريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. في حلقة اليوم عندنا 8 حالات يا أخوان، الحالة الأولى تغطت ولله الحمد، والحين الحالة الثانية باقي لها 5900 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الحالة وتفريج كربتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا يا أخوان اليوم عن أبنائنا الطلبة، عندنا اليوم 377 طالب، كل هالطلبة يا أخوان متعثرين في سداد رسومهم الدراسية. اليوم أبنائنا يا أخوان بحاجة لمن يخفف معاناتهم. 377 طفل عليهم مبلغ 800,000 درهم، هذا المبلغ المتبقي لهم عشان يقدروا يستكملوا تعليمهم. في اللي خلص يا أخوان دراسة بس ما استلم شهادة، فرحته وتعبه وسهره ما قدر يستلم الشهادة، باقي لهم 800,000 درهم ل 377 طالب. بس ترى لو حسبت المبلغ لكل طالب ترى 2000 درهم 3000 درهم، مبلغ بسيط، لكن كلهم من أسر متعففة اليوم بسبب ظروف أسرهم ما قدروا يسددوا هذه المبالغ. فإحنا نقول اليوم 377 أسرة مستحقة للزكاة، أبنائهم بحاجة لمن يفر يعني يكون عون يفرج كربته
1: إن شاء الله رب العالمين.
2: باقي لهم 800,000 درهم، فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا عندنا اليوم مسجد بيت لله، يعني هذا البيت يا أخوان لله، اتذكروا أن هذا المسجد بيوت الله. فإحنا نقول اليوم اللي يحب يساهم أو يتكفل ببناء بيت لله سبحانه وتعالى، مسجد، هذا المسجد ل112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة في جمهورية مالي اللي عدد السكان فيها أو نسبة السكان 95% من سكانها. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا اللي يحب يساهم في حفر بئر في بنغلاديش، هذا البير يا أخوان بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم، كل درهم يصنع فارق يا أخوان، وهذه تجارتك أنت مع الله بكم تحب تبدأ التاجر. اليوم هاي التجارة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. في اللي يحب مثلا يساهم في تفريج كربة، ترى يا أخوان إذا حطيت كربة الدنيا في جهة وكربة يوم القيامة في جهة، ترى أنت مستفيد بمراحل كبيرة،
1: لا مجال للمقارنة.
2: نعم. يعني تخيل الميزان عندك واليوم حد يقول لك حط كربتك هني في الدنيا وحط كربتك يوم القيامة، كربتك في الدنيا لها 1000 حل، لكن في يوم القيامة شو بتسوي؟ ترى هذه أنت فرشت عن هذا الإنسان مريض يعاني من فشل كلوي حاد، باقي له 5900 درهم،

0: يا أخوان عن أبنائنا اليوم 377 طالب عليهم متأخرات دراسية، باقي لأبنائنا يا أخوان 800,000 درهم. فاللي يحب يساهم 8-0062. دائما احنا نقول أهل الخير دكتور، في هالدقائق الأخيرة يبدوا يتنافسون على الخير
1: طبيعي،
0: ودائما احنا نسمع ان في مسيد مثلا تغطى في هالدقائق. ان شاء الله نستبشر اليوم،
1: وان شاء الله رب العالمين نسمع الخبر الطيب بحول الله سبحانه
0: باذن
1: وتعالى.
0: الله
1: ان شاء الله رب العالمين.
0: ترى يا اخوان مثل ما احنا نفرح بهذا المسجد ان نبنى مسيد اليوم، ترى كل المستمعين يفرحون، كل الناس يدعون.
1: اكيد
0: احنا نقول اليوم احنا امام فرصه لبناء بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بيت الله. هذا المسجد ل 112 مصلي تقام فيه صلاه الجمعه، 112 مصلي تحت سقف واحد. تكلفه المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. إن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. عندنا أحد الأخوة تكفل ببير في بنغلاديش بقيمة 1,000 درهم.
1: بارك الله فيه.
0: لكن إحنا لازلنا ننتظر المسجد دكتور.
1: نعم.
0: يعني هذا المسجد يا أخوان فرحة للمصلين.
1: نعم.
0: في جمهورية مادي 95% من سكانها مسلمين.
1: تخيل الأجر العظيم.
0: تخيل الأجر، وتخيل هالناس اليوم يصلون في مساجد أو أماكن من القش مفتوحة، أشياء بسيطة. اليوم أنت يوم تبني لهم مسجد ويكون فيه المأذنة وبيسمعون صوت الأذان بمكبرات الصوت، يوصلون للمسجد في مكان للوضوء، دورات المياه عزكم الله، فرش للمسجد، مصاحف في المسجد. تخيل أنت بنيت لهم مثل هذا المكان. فنقول اليوم اللي يحب يفرحنا إحنا ويفرح أخواننا في مادي ببناء أول مسجد، تكلفة المسجد 50,830 درهم، تقام فيه صلاة الجمعة ل 112 مصلي. فاللي يحب يساهم دكتور عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يكسرون،
1: وإن شاء الله رب العالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتذكروا الله سبحانه وتعالى أيضا قال في آية عظيمة في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما تقدمه اليوم من خير أيها الفاضل أو أيتها الفاضلة هو يرجع عليك إن شاء الله بخير وإحسان من الله سبحانه وتعالى. وهنا أنت تتعامل مع الكريم الذي أعطاك هذا المال، وأنت كنت على قدر هذه الثقة وقدر هذا الاختبار، وقدمت ما تستطيع من هذا المال لناس محتاجة، جلسات غسيل كلى، طلاب مدارس متعثرين، حفر أبار مياه خير الصدقات، سقي الماء في بنغلاديش، مساجد في مالي، بالإضافة إلى طباعة مصاحف القرآن الكريم هنا في مساجدنا في الدولة، والمصحف الواحد تكلفته كم سعد؟ 10 دراهم
0: المصحف
1: الواحد. يعني تدفع 100 درهم للمصاحف، يعني إن شاء الله يصل هذا الأجر لعشر من المصلين لقارئي القرآن، وكل حرف يقرأه أي شخص لك عليه أجر. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه الحسنة الواحدة قد تتضاعف إلى جبال من الحسنات، والله سبحانه وتعالى واسع كريم لا إله إلا هو. ونذكركم أيها الأفاضل الكرام برقم الهاتف 8-0062، مثل ما تفضل وقال الأستاذ سعد أن هذه الدقائق الأخيرة المعدودة من البرنامج نجد عليها منافسة إن شاء الله من الأخوة المستمعين الأفاضل، ما زال المجال مفتوح. ولكن نقول لكم 8-0062 هو ليس فقط خاص في وقت البرنامج، وإنما أيضا تستطيعون التواصل مع هذا الرقم للبحث في صدقاتكم وعطاءاتكم إن شاء الله. 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع إن شاء الله رب العالمين. هذا البرنامج أيها الكرام مستمر معاكم، وتعاونوا على البر والتقوى. ونذكركم يعني سبحان الله، يمكن الذي يستمع إلينا اليوم ما عنده شيء يتبرع فيه، ربما دعوة منك صادقة إلى الله سبحانه وتعالى في شفاء هؤلاء أو للطلاب المتعثرين أو أي شيء، وأن تدلل على هذا الرقم 8-0062 لكل من يحب أن يتبرع أو عند زكاة أموال أو يحب أن يتصدق، أو يعني يتصدق عن أهله، عن والديه، عن عياله، عن أي حد، عن مريض. الباب مفتوح إن شاء الله رب العالمين لكم أيها الكرام. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
0: طبعا دكتور احنا قلنا الحالة الأولى باقي لها 5900 درهم لمريض الفشل الكلوي، باقي لها 5900 درهم. وعندنا أحد الأخوة تكفل أيضا ببير في بنغلاديش

0: بقيمة 1000 درهم.
1: بارك الله فيك.
0: لازلنا ننتظر البشائر في أول مسجد في مالي ل112 مصلي. طبعا هذا المسجد يا أخوان تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد 50,830 درهم، وقلنا أيضا عندنا أبناءنا الطلبة لازال متبقي عليهم 800,000 درهم، فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: 800-62 أيها الأفاضل الكرام. نحن حلقتنا دائما تأتيكم من الساعة 4 إلى الساعة 5 على الهواء مباشرة كل يوم 4 من كل أسبوع، نلتقي معكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، ودائما نتبشر بسماع كل من يتبرع وكل من يقدم في هذه البرنامج لهؤلاء أو لتلك الأسر المتعففة التي طرقت أبواب مؤسسة الاتحاد الخيرية. ويعني مؤسسة الاتحاد الخيرية أيضا لم يقصروا معهم، يعني يأتون لهم بالمستشفيات في العلاج بأسعار يعني زهيدة مقارنة يعني بالأسعار الحقيقية. أنت تطبع مصحف كامل ب10 دراهم فقط. ونقول لكم أن 800-62 هو ليس فقط خاص في وقت البرنامج، وإنما أيضا 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم تستطيعون التواصل معنا أو مع هذا البرنامج. في نهاية هذا الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي، الله يجزاك الخير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله، وكل الاحترام والتقدير أستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز. وهذا موسى الزبيدي أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج

بي اف ام من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان وزراء خارجية دولة الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولية بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. استهدفت مسيرات أوكرانية صباح اليوم منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ، حيث يفتتح اليوم منتدى اقتصادي مهم يجمع عددا من القادة الروس على ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون. يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه تحسبا لموسم صيف 2026 ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

تشبت لواهب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي شبت لواهب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي هذاك يوم اغليه بينت ذوقي وانا الغيره ما تعجل مراحي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. في المطارات يفترض أن تبدأ الرحلات نحو محطاتها وأهدافها. أن يودع أب أبناءه وأن تعود أم إلى منزلها وأن يحمل المسافر حقيبته وأحلامه نحو وجهة جديدة. لكن في الكويت اليوم تحول مطار مدني إلى ساحة خوف ودمار. عشرات الإصابات، رجال ونساء وأطفال وجدوا أنفسهم في مواجهة لحظة غدر ليست بغريبة على إيران. هجمات غادرة استهدفت مطاراً مدنياً، وهنا أضع تحت كلمة مدني مئات الخطوط. ومن بين الركام والدخان تتصاعد الأسئلة، منذ متى أصبحت المطارات المدنية أهدافاً للصواريخ؟ ومنذ متى أصبح المسافر الأعزل جزءاً من حسابات الحرب؟ لم يعد العالم يحتمل صوت الغدر أو صوت سيمفونية المظلومية التي تعزفها إيران. فما تمارسه اليوم لم يعد تصعيداً عسكرياً، بل جريمة تؤكد أن ما يحدث هو إرهاب متكامل الأركان. إرهاب يحصد الألم، يخلف الدمار، ويزرع الخوف في قلوب الأبرياء. لكن الحقيقة الثابتة أن أمن الخليج مبدأ لا يتجزأ، فما يمس الكويت والبحرين يمس أوطاننا وقلوبنا وأرواحنا. أهلاً بكم.

0: استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وجدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وأكد سموه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، مؤكدا أنه يمثل نموذجا متقدما في السلامة والشفافية والتعاون الدولي.
1: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج عالمي في تطوير الطاقة النووية السلمية بفضل التزامها بمعايير السلامة والأمن والشفافية والتعاون الدولي، وذلك خلال زيارته إلى محطة براكة للطاقة النووية.
2: تعد دولة الإمارات من أحدث الدول دخولا إلى مجال الطاقة النووية، وتمتلك برنامجا نوويا ديناميكيا للغاية يتمثل في محطة براكة، وأنا هنا بسبب الحادثة التي وقعت في 17 مايو، لكن عند النظر إلى الأمر من منظور أوسع أعتقد أن هذه تعد واحدة من أكثر قصص النجاح تميزا في صناعة الطاقة النووية على مستوى العالم. تعد الإمارات من بين الدول التي تبنت الإرشادات والمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما تم تطبيقه من المرحلة الأولى وحتى الوقت الحاضر.
1: وخلال الزيارة اطلع غروسي على منظومة التشغيل والتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، مشيدا بجهود الإمارات في بناء قطاع نووي سلمي متكامل يدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وشدد غروسي على أن المنشآت النووية تمثل ركائز أساسية للاقتصاد والطاقة، مؤكدا أن أي استهداف لها يعد تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي وانتهاكا للقوانين والعرف الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية هذه المرافق وضمان أمنها وسلامتها.
3: طبعا زيارة المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لأبوظبي وأيضا لزيارة لمحطة براكة يعكس شراكة طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بداية تشييد والتخطيط لهذا البرنامج في دولة الإمارات. لدينا هناك الكثير من المشاريع المشتركة مع الوكالة في مجال السلامة النووية، في مجال الأمن النووي، مجال التصدي للمخاطر والتصدي للحوادث النووية، كلها جزء من شراكات طويلة الأمد.
1: في إطار شراكة ممتدة منذ عام 1976، أكدت زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عمق التعاون بين دولة الإمارات والوكالة، والتي تعززت بإطلاق البرنامج النووي السلمي عام 2008 وصولا إلى إطار العمل المشترك للفترة 2021 إلى 2027 الهادف إلى دعم التطور التقني وتوظيف التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
4: من أبوظبي لا تقتصر الرسالة على نجاح برنامج نووي سلمي فحسب، بل تمتد لتؤكد أن الثقة الدولية تبنى بالشفافية، وأن أمن المنشآت النووية مسؤولية جماعية، وأن التجربة الإماراتية باتت نموذجا عالميا يجمع بين الابتكار والاستدامة والمسؤولية. وبينما يتطلع العالم إلى مستقبل أكثر أمنا وأقل انبعاثا، تواصل الإمارات ترسيخ حضورها كشريك موثوق في رسم ملامح هذا المستقبل. لمركز الاتحاد الأخبار، حسين الطنيجي، أبوظبي.
0: أدان دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: المحيط الإيراني الأوسع على المستوى الإقليمي، لكن احنا بحاجة أكثر إلى تعريف كيفية التعامل مع هذا التهديد، لأنه تعريف التهديد يعني جيد لكنه منطلق، والهدف النهائي يجب أن يكون هو كيفية التعامل مع هذا التهديد. واضح جدا أن المسارات اليوم بدأت تفترق إلى حد ما، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض الجانب الإيراني، خلينا نقول بمعزل عن الاعتداءات الجارية، ولا تؤثر هذه الاعتداءات كثيرا في سيرورة المفاوضات، وهذه نقطة خطيرة. وأخطر ما يمكن أن يحدث هو أن نعتاد على مثل هذا النوع من الاعتداءات التي تمارسها هذه المجاميع بشكل يعني غير مضطرد غير منتظم.
3: نعم، يبدو أن هناك خلل فني، سوف نعود للتواصل مع الدكتور محمد الزغول. أتوجه لك دكتور رامي، يعني كان يتحدث الدكتور محمد الزغول من ميلان عن هي ليست لدينا مشكلة في تعريف التهديد، نحن منذ عام 79 منذ وصول الخميني على الطيران الفرنسي من باريس إلى طهران، ونحن نعرف كل يوم كلمة تهديد إيراني بشكل مختلف، لكن اليوم سياسة الاحتواء دكتور، يعني الإيراني اعتاد على البلطجة، اعتاد على العربدة في المنطقة، اليوم لأي حد ترى بأننا في دول وفي منظومة دول الخليج العربية علينا أن يكون لنا موقف واحد، علينا أن يكون لنا موقف حاد هذه المرة، لأن الإيراني إذا اعتاد أن يفعل ما يفعل وأن ينجو بفعلته فسوف يستمر في الاعتداء على دول المنطقة.
4: بكل تأكيد لا شك بأن تصريح الدكتور أنور قرقاش لا شك بأنه يصب في هذا الاتجاه، من أن على دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون لديها موقف واحد على الأقل الآن وفي ذروة الصراع الجاري في المنطقة، وبالتالي الاعتداءات لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون هنالك عقاب للجانب الإيراني. لكن دعنا نقول بأن هنالك على الأقل خلال الفترة الماضية استراتيجية خليجية كانت متعددة المستويات، المستوى الأول وهو الرد على أو تحصين الجبهة الداخلية من الناحية العسكرية، وكما تعلم هنالك تجربة ملفتة للنظر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 95% من المقذوفات التي انطلقت من إيران باتجاه الدولة تم صدها، وكان هنالك منظومة دفاع صاروخي ودفاع جوي غاية في التطور خلال الفترة الماضية، وشهدنا أن هنالك نجاح عمليا لبناء المنظومة العسكرية في دولة الإمارات. هذا ينطبق على عدد من أو على كل دول مجلس التعاون بنسب مختلفة ومتباينة بين هذه الدولة أو تلك. المسألة الثانية الحقيقة وهي محاصرة أو دعنا نقول الابتعاد عن أذرع إيران في المنطقة. طبعا كان هنالك مواجهة مباشرة لجماعة الحوثي في اليمن خلال السنوات الماضية، أيضا هنالك عدم التعاطي مع منظومة تضمن أو تضم حزب الله، وكان هذا قرار خليجي تم تطبيقه عمليا خلال السنوات الماضية في لبنان. طبعا لم تصل المسألة إلى الحسم الكامل مع هذه الأذرع، ما تزال هذه الأذرع موجودة، ولكن جرت عملية إضعافها خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه في المستقبل سوف يتم الاتجاه أو سوف يتم العمل بهذا الاتجاه. طبعا بالنسبة للجانب الإيراني هنالك أكثر من مستوى، المستوى الأول هو بناء تحالفات على المستوى العالمي، وكما تعلم فإن الدول الخليج العربي أول لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مروحة من العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، مع سواء مع روسيا أو مع الصين، وبالتالي الرسالة الأساسية من أن هذه المنطقة ليست مهمة فقط لدول المنطقة، ولكن وخصوصا مع مضيق هرمز هذه مهمة للاقتصاد العالمي برمته. المسألة الثانية الآن الكل يفكر باليوم التالي، في حال تم توقيع اتفاق معين دول الخليج تسعى لأن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات وأن يصل صوتها إلى هذه المفاوضات، وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع بعين الاعتبار مصالح دول الخليج. طبعا الرغبة في عدم توسيع هذا الصراع وعدم إدخال المنطقة كلها في حالة من الفوضى كان واضحا منذ اللحظة الأولى يمكن القول أن هنالك صبر استراتيجي حتى لا تنزلق المنطقة إلى مآلات لا تحمد عقباها، وبالتالي يمكن القول أن هنالك استراتيجية. لكن الحقيقة دعنا نكون صريحين وواضحين دكتور السهيل، مدى العدوان الإيراني كان مفاجئاً الحقيقة. منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها هذا الحرب لم يتم التوجه باتجاه، تم التوجه بالاعتداءات باتجاه دول الخليج قبل أن يتم التوجه باتجاه إسرائيل، مع أن إسرائيل
5: بعد 30 دقيقة دكتور
4: هي التي قامت بضرب
5: بعد 30 دقيقة
4: يعني لم يتم حتى اتخاذ القرار كيف تم لا أعرف.
5: تفضل دكتور.
4: تماما، وبالتالي الحقيقة لم يكن حتى اتخاذ قرار، كان القرار متخذ سابقا. ما جرى عمليا هو أنه تم تنفيذ القرار مباشرة، وهذا بكل تأكيد يجعل هنالك بناء لاستراتيجية لمواجهة هذا الخطر طالما أن هذا النظام موجود. لا يمكن بعد اليوم دكتور السهيل أن يأمن أي من دول الخليج من هذا النظام أو أن يستطيع أن يبني علاقات وأن يستطيع أن يتعامل مع هذا النظام طالما أنه يضع الخنجر خلفه وهو يتحين الفرصة لتوجيه الاعتداء عليك. وبالتالي أعتقد بأن دول الخليج الآن، وربما هذا ملاحظ إعلاميا وملاحظ سياسيا وملاحظ حتى في الترتيبات العسكرية والاستراتيجية، دول الخليج الآن ما بعد 28 من شهر فبراير عندما بدأت الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون مختلفة تماما عما بعدها، الآن نرى ذلك الحس إذا شئت، وذلك العمل والرغبة في بناء تعاون مشترك، والرغبة في بناء استراتيجيات، والرغبة في بناء تحالفات. وبالتالي أنا أعتقد أنه في اليوم التالي لانتهاء هذا الصراع بأي شكل كان، سواء باتفاق أو بدون اتفاق، بإسقاط النظام أيا كان، باعتقادي أننا سوف نرى واقعا في المنطقة وواقعا في دول مجلس التعاون الخليجي مختلفا عما كان سابقا. بعد ذلك لا يمكن الثقة بهذا النظام، لا يمكن حتى التعامل بنفس الطرق السابقة
5: ما بعد 28 من فبراير دكتور هذا. هو ليس كما قبله. دكتور محمد، عودا حميدا لنا مرة أخرى في البث، يعني هنا كما تحدث الدكتور رامي الجميع فقد الثقة تماما، يعني هي لو كان هناك شعرة معاوية التي ما تزال كانت موجودة اليوم فقدناها. وأثبتت التجربة أنه لا يمكن استئمان هذا النظام ليس على أسلحة نووية أو صواريخ باليستية، لا يمكن استئمانهم على سكين مطبخ، لأنهم فورا سوف يهاجموا نظام عقدي، نظام عدواني، يثبت هذا بكل يوم. لكن دكتور محمد، كان هناك تصريح لمعالي أنور قرقاش تحدث فيها عن أن أمن المنطقة هو أمن واحد لا يمكن أن يتجزأ.
2: يعني هو ضروري جدا أن نلتفت إلى خطورة أولا التعامل مع الاعتداء على دولة معينة وكأنه لا يعني المجموعة، لا يعني باقي الدول في المنطقة. الحقيقة أنه هذا ما يشتغل عليه الجانب الإيراني، ولذلك هو يعني في اعتداءاته ينوع، مرة يركز الضربات على الدولة الفلانية ومرة الدولة الأخرى، حتى يعطي انطباع بأنه توقف الضرب هنا وسيبدأ هناك، وهذا يخلق تباينا في ردود الفعل. حقيقة هذا يجب أن لا ننخدع بهذا النوع من التحركات. الأطراف الموجودة في المنطقة ليس فقط دول الخليج العربية، باعتقادي كل المجال المحيط بإيران بحاجة إلى اتخاذ موقف مشترك واضح وصريح من هذه الاعتداءات، ليس فقط في تعريف التهديد وإنما في كيفية التعامل معه وكيفية لجم هذه الاعتداءات ووقفها، لأنه هذه المجاميع التي الآن تقوم بهذه الاعتداءات من الداخل الإيراني حقيقة هي لا يحكمها عقل سياسي ولا رؤية سياسية. لا ننخدع بأن هذا يشير إلى عنصر قوة على الجانب الإيراني، بل بالعكس تماما، هو مؤشر يعني ضعف وإفلاس على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. ليس بطولة أن تستهدف مطار ومنشأة مدنية، هذا عمل يقوم به الجبناء فقط والمهزومين عمليا والمفلسين، وإلا فإن الدول حينما تريد أن تحقق مصالحها هي تتحرك وفق رؤية استراتيجية، وحتى حينما تخوض الحروب تخوض الحروب برؤية استراتيجية وبقواعد يعني وضوابط معينة. الأمر ليس سلوك عصابات أو سلوك مجاميع إرهابية، هذا ما يصدر عن الجانب الإيراني في الوقت الحالي. ولذلك أنا أعتقد الحاجة إلى التكاتف الإقليمي والخليجي في مواجهة هذه الاعتداءات يجب أن يتجاوز حد الاتفاق فقط على تعريف التهديد، وهذا ما أكده معالي أنور قرقاش في تغريدته عدم النظر إلى الاعتداء على دولة واحدة بأنه اعتداء منفرد بل هو اعتداء على الجميع.
3: ما زلنا من 79 إلى هذا اليوم نعرف كلمة التهديد، هو أصبح وكأنه نفس الخطاب البيضة أم الدجاجة. لدينا نظام إيراني دكتور رابض أمامنا يمول أذرع، مستمر في تمويل الأذرع، حتى أنه لا يتحدث عن عن عن الأذرع اليوم، وهو يقصفنا، وأفعاله الإرهابية ما تزال مستمرة. لكن أود أن أسألك عن نقطة مهمة دكتور، نحن الجميع نتفق على خطورة هذا النظام الإيراني منذ عام 79 وحتى اليوم، لكن أود أن أسألك عن الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي في كل يوم يستهدف محطات تحكم على الساحل، على ساحل مضيق هرمز، في كل يوم، يعني بالأمس أو باليوم استهدف جزيرة قشم، أم واستهدف سفينة كانت متجهة إلى الجانب الإيراني، استهدف بالأمس كذلك، قبل أمس استهدف كذلك محطات للطاقة، ليست للطاقة، محطات تحكم أيضا وقواعد عسكرية موجودة. منذ 4 أيام استهدف بعض القوارب العسكرية، قال لك هم كانوا يحاولوا أن يزرعوا ألغام. هناك من يقول بأن الرئيس الأمريكي عندما قال بأن الإيرانيين وافقوا على فتح المضيق هو يفعلها ولكن بصمت، يحرر المضيق بصمت.
2: نعم صحيح، دعنا نعترف أولا بأنه الجانب الأمريكي الاعتبارات الذي تقوده في هذه المواجهة اعتبارات بعضها ليس مرتبطا فقط بالمستوى الإقليمي بل بالمستوى الدولي. بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية أولى ولديها اعتبارات في منافستها مع القوى الدولية الكبرى، الصين وروسيا وغيرها، فهذا أحد العوامل. العامل الآخر مرتبط بالشأن الداخلي الأمريكي وتفاصيل، ويعني خلينا نقول المسألة بالداخل الأمريكي وانعكاساتها على المناسبات الأمريكية القادمة، خصوصا الانتخابات النصفية المقبلة في أمريكا. هذه يجب أن توضع بعين الاعتبار، ولذلك أركز على رد الفعل الإقليمي، لأنه اليوم يعني هذه الاعتداءات الإيرانية بالرغم من تلقيها الضربات، الضربة تلو الضربة من الجانب الأمريكي، لكنها لا ترد على القطع البحرية الأمريكية في المنطقة ولا ترد على أمريكا، إنما ترد بضرب أهداف مدنية، ويعني القيام باعتداءات إرهابية على نقاط مدنية بالكامل مثل المطارات وأماكن من هذا النوع. فلذلك باعتقادي نحن بالرغم من أن المسار الأمريكي نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمضي به بطريقة ما، ولديها الولايات المتحدة مروحة خيارات واسعة في التعامل مع الجانب الإيراني، لكن خريطة الأولويات، خريطة الاستراتيجية الأمريكية مرتبطة بأمريكا. نحن بحاجة إلى يعني خلينا نقول رؤية مشتركة حول كيفية التعامل مع هذا التهديد لدول المنطقة ودول الإقليم بشكل عام. الدول التي تضررت في المنطقة من هذه الاعتداءات كثيرة، طالت دول الخليج العربية جميعها، وطالت الأردن، وطالت تركيا وأذربيجان، وبالتالي نحن عندنا يعني مجموعة من الدول المتضررة من هذا السلوك الهمجي الإيراني في المنطقة، باعتقادي بحاجة إلى مقاربة إقليمية تسند ويعني تقف إلى جانب المقاربة الدولية، لأنه حتى مسألة إغلاق المضيق حتى الآن لم ننجح على المستوى الدولي في تشكيل تحالف دولي يعني يقوم بفتح المضيق بشكل مباشر. لازالت أمور تعتمد على الحصار، وهذا الحصار يعني قد يستمر لأسابيع وأشهر، والمنطقة أنا أعتقد أنه يجب أن لا تنتظر حتى يؤتي هذا الحصار يعني أكله أو ثماره بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن اقتصادات المنطقة أيضا تتضرر ومصالح دول المنطقة تتضرر، ولابد من كلمة لدول المنطقة في مسألتين مهمتين. الدول المنطقة غير معنية بالدخول في صراع حول بقاء أو ذهاب النظام الإيراني، هذا شأن إيراني، لكنها معنية في تأمين المضيق وفي وقف الاعتداءات. هذان أمران باعتقادي هما أولوية قصوى يجب أن تكون
3: هنا لدول هنا العقدة دكتور أن عليه. هذا النظام لا يترك لك مجال حتى تتحدث معه بشكل عاقل، هو لا يفهم إلا لغة القوة، وبعد أكثر من 25,000 طلعة جوية عليهم هذا النظام ما زال مستمر. يعني اسمح لنا نتوجه بهذا السؤال للدكتور رامي. دكتور رامي، أنت تحدثت عن نقطة في غاية الأهمية، هناك سجال يذهب ويعود، هناك شروط يقدمها الأمريكان ثم يعود بها الإيرانيون، ثم وكأنها مسلسل مكسيكي تذهب وتعود تذهب وتعود، في كل يوم هناك تصريح. لكن هذا أمر حقيقة هو غير طبيعي. يعني هناك البعض يقول لك الولايات المتحدة دولة عظمى، هي لن تخرج بشكل سيء أمام هذا النظام الإيراني. الرئيس الأمريكي في 2018 نذكر الصورة التي مزق فيها التوقيع، توقيع الاتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، وما زال حتى اليوم يرفع السقف ويقول أنا لن أفعلها، لن أوقع ذات التوقيع الذي وقعه الرئيس أوباما. ولكن الشروط أيضا تبدو غير منطقية، لذلك هناك من يقول لك أن خلف الأكمة ما خلفها، هناك خطة معينة يستدرج بها الأمريكيون الإيرانيين، هناك شيء كبير سوف يحدث، لأن هذه الشروط لا تبدو منطقية للجانب الأمريكي.
4: بداية، أنت محق تماما، لا أعتقد بأننا قريبين من اتفاق وفقا لما يتم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام. كان لي شرف المشاركة معك ربما قبل أسبوعين، وكنا أيضا نتحدث عن أن هنالك اتفاق ويتم الحديث عن اتفاق، والأمر الآن يتكرر وبنفس ربما السياقات التي تحدثنا عنها. لكن من وجهة نظري الخاصة دكتور السهيل، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد التوقيع على أي اتفاق لا يلبي الحد الأدنى من الشروط الأمريكية. ما هو هذا الحد الأدنى؟ هو أولا فيما يتعلق بتخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، أن لا يكون هنالك تخصيب على الأراضي الإيرانية ربما لسنوات طويلة، أن يكون هنالك مراقبة لصيقة لكل المواقع النووية، أن يكون هنالك تخلي عن الأذرع الموجودة في المنطقة، أن يتم الحديث حول البرنامج الصاروخي البالستي وحول المسيرات التي كانت أداة إيران في الاعتداء على دول المنطقة. إذا ما كان هنالك اتفاق وتجاهل أي من هذه النقاط، وخصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فذلك سوف يكون ذخيرة لكل خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الساحة الأمريكية، وهم كثر كما تعلم. وبالتالي أعتقد بأن في معيار الربح والخسارة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، بالنسبة للرئيس الأمريكي لا يمكن أن يوافق على اتفاق لا يلبي الحد الأدنى مما هو ذكره ومما هو تحدث عنه مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالملف النووي على وجه التحديد. هذه نقطة. النقطة الثانية، باعتقادي أننا أقرب إلى حالة، أو نحن عمليا نعيش حالة لا حرب ولا سلم أكثر من كونها عمليا تمهيد لاتفاق. صحيح الآن يتم الحديث عن تمديد الهدنة لفترة طويلة، لكن السؤال الأهم والجوهري، من هو الذي يخسر خلال هذه الهدنة بمعايير الربح والخسارة بالنسبة للطرف الإيراني والطرف الأمريكي؟ لا شك بأن الطرف الإيراني يخسر خسارة فادحة. نحن نتحدث عن أكثر من نصف مليار دولار يوميا في بلد منهك اقتصاديا أصلا، في بلد محطم من ناحية البنية التحتية، في بلد تعرض من الناحية الاستراتيجية إلى خسائر فادحة خلال الفترة الماضية. في الوقت الذي تستعيد فيه الولايات المتحدة الأمريكية معالجة جوانب الخلل من الناحية العسكرية التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية، وكما تعلم هنالك فرق عادة بالنسبة للجيش الأمريكي تعكف على دراسة كل ما تقوم به من الناحية العسكرية، فإن الوضع في إيران يترهل أكثر وأكثر، وبالتالي الحصار يبدو له فاعلية أكبر. إذا كان الخيار بالنسبة للرئيس الأمريكي أن يذهب باتجاه الحرب التي ليست محسوبة بشكل دقيق، أو بخيار السلم الذي يمكن أن يؤثر عليه من الناحية السياسية داخليا هذه المرة، باعتقادي بأن الخيار الثالث هو الذي سوف يتخذه، وهذا على الأقل ما نرى.
3: هل ترى
4: الحديث بتفاؤل أو بتشاؤم؟
3: نعم. هل ترى أن كأس العالم الذي سوف يكون مقره الولايات المتحدة قد يلعب دور لدى الرئيس الأمريكي في أن لا يذهب إلى معركة على الأقل حتى نهاية كأس العالم؟
4: بالحقيقة هذا سبب، وهنالك كما أشار ضيفك إلى الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر القادم. أضف إلى ذلك أن خيار العسكري حتى الآن غير واضح، الأهداف الاستراتيجية تم تدميرها. طبعا الذهاب إلى اجتياح كامل ومواجهة مفتوحة مع الجانب الإيراني، الكل متفق أن هذا صعب أو قرار صعب، لأنه سوف يؤدي إلى حرب طويلة لا يريدها الرئيس الأمريكي، وهو الحقيقة من تعهداته الانتخابية عدم الدخول في هكذا نوعية من الصراعات العسكرية. أن يكون هنالك حرب حرب خاطفة لم تنجح خلال الفترة الماضية. لذلك باعتقادي الآن الوضع الآن بالنسبة للرئيس الأمريكي أفضل من الذهاب إلى اتفاق سيء وأفضل من الذهاب إلى خيار الحرب حيث النتائج غير واضحة المعالم تماما. لذلك هذا الخيار الموجود حاليا خيار لا حرب ولا سلم مع توجيه بعض الضربات مع توجيه بعض الرسائل العسكرية أحيانا إذا كان هنالك صيد ثمين من الناحية الاستراتيجية يمكن أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الخيار. ما عدا ذلك أعتقد بأن خيار لا حرب ولا سلم حتى
3: أكثر أمدا في
4: غير واضح باعتقادي هو الأكثر منطقية.
3: هو الأكثر منطقية. دكتور محمد، دكتور رامي يتحدث عن أن هذا النظام الإيراني عودنا على طوال الفترة الماضية أنه لديه حسابات خاطئة، يعني هو كان يراهن أن المعركة لن تأتي، حدثت المعركة، كان يراهن على أنه لن يتم استهداف القيادات الإيرانية منذ أول 30 دقيقة، تم استهداف الصف الأول بمن فيهم الخامنئي، راهن على كثير من الأمور، ونحن كما نتابع أن كل رهانات وكل حسابات هذا النظام الإيراني هي خاطئة، وهو ما يزال يقع في ذات الخطأ، يكرر ذات الخطأ. هو الآن يوميا يخسر نصف مليار دولار بشكل يومي، دولة منهكة اقتصاديا وفي كل يوم تتسع الهوة. كذلك هم قد يكونوا متجهين إلى ضربة عسكرية سوف يختارها كذلك أن تختارها الإدارة الأمريكية، وسوف يكون النظام الإيراني هو كبش الفداء لأنه يفعل ذات الأخطاء مرارا ومرارا.
2: صحيح. يعني دكتور سهيل، أضيف إلى هذه الحسابات الخاطئة اليوم تقديرات الإيرانية بأن الرئيس ترامب لم يعد قادرا على العودة إلى الحرب، هذا تقدير أيضا خاطئ يتبناه الإيرانيين في اليوم، والإعلام الإيراني يعني ينظر له ويطبل له ليلا نهار، خصوصا ذلك الإعلام المقرب من الحرس الثوري. هذه حسابات خاطئة. هنالك فرق بين أن يكون الرئيس الأمريكي غير راغب بالعودة إلى الحرب وأن يكون غير قادر على العودة إلى الحرب. حساباتهم على عوامل ظرفية، أنه موسم الحج ثم كأس العالم ثم انتخابات نصفية في أمريكا، وهذه عوامل ظرفية وحسابات ظرفية ليست هي ذات الأثر الاستراتيجي الأكبر في القرار الأمريكي. يعني صحيح أنه هذه العوامل تؤخذ بعين الاعتبار، لكن في عملية صنع القرار العسكري والاستراتيجي هذه عوامل تبقى جانبية. العامل الرئيس هو المسار الكلي الذي الهدف الاستراتيجي الذي تتوخاه هذه الحرب، وهو تحييد قدرة إيران على صنع قنبلة نووية أولا، وثانيا منع إيران من ممارسة أنشطتها الإقليمية بالدور الذي كانت تقوم به سابقا. الآن هذا باعتقادي الاتجاه العام، تغيير سلوك النظام الإيراني يبقى قائما، والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن سبل لتطبيق هذا الأمر بطرق مختلفة، مرة بالضربات العسكرية، مرة بالاختراق الأمني، ومرة بالحصار والعقوبات، مجموعة حزم معقدة جدا من الاستراتيجيات والسبل والآليات التي تتوخى تحقيق هذه الأهداف. يعني الإيرانيين كما تفضل الدكتور سهيل عودونا على حسابات خاطئة ورهانات خاطئة، وقادوا أنفسهم وقادوا المنطقة أيضا إلى حالة من عدم الاستقرار ويعني الهشاشة الأمنية نتيجة هذه الحسابات الخاطئة. اليوم لا يتعلمون من أخطائهم، يمارسون ذات الأخطاء بطريقة غير عادية، يجعلون من جيرانهم أعداء ويجعلون من جيرانهم يعني خصوم.
3: فقدوا كل المنطقة دكتور محمد،
2: فقدوا يعني المنطقة كلها، لم يعد لديهم صديق، وحتى في العالم بالمناسبة لم يعد لديهم
3: كل
2: صديق.
3: العالم
2: لا الصين راضية،
3: يكفي استهدافهم دكتور لمحاولة الاستهداف لمحطة براكة التي استهدفت محطة للطاقة. صحيح. خارج نطاق المحطة. لكن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قال، هو يقول بأن الإيرانيين بدأوا يظهروا بعض المرونة في بعض الملفات التي كانوا يرفضوا الحديث عنها، ولا يوجد ملف يرفض الحديث عنه بصراحة إلا الملف النووي، لأننا نعلم أن الأذرع هي من تخدم إيران وليست إيران من تخدمها.
2: لأن الأمر في السر دكتور سهيل هو غير الأمر في العلن. يعني ما يقوله الإيرانيون على طاولة التفاوض أو في قنوات التفاوض مع الأمريكان مختلف عما نسمعه في وسائل إعلامي. لو تنظر إلى وسائل
3: نعم دكتور محمد، يبدو أننا هناك فقدنا الاتصال مع الدكتور محمد. دكتور رامي، يعني كيف قرأت تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي يقول بأن الإيرانيين بدأوا يبدو مرونة في بعض الأمور التي لم يكونوا يتكلموا عنها. هو لم يصرح حقيقة في أي موضوع، لكن لا يوجد موضوع كان الإيرانيون مصرون على عدم الحديث عنه سوى المسألة النووية.
4: في الحقيقة هنالك مستويين للخطاب السياسي دكتور السهيل، وأنت الخبير بذلك، تقوم به الإدارة أو من يتولى القرار في طهران. المستوى الأول وهو الخطاب إلى الداخل الإيراني، في هذا الخطاب يبدو النبرة عالية للغاية، ويبدو أن هنالك خطاب متشنج ويريد أن يعطي انطباع بأن الإدارة أو بأن الحرس الثوري ما زال ممسك بزمام الأمور وما زال قادر على التحكم والسيطرة سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاستراتيجي، وبأنه لن يتخلى عن الخطوط الحمر أو عن القضايا الأساسية التي كانت محور النقاش السياسي داخل إيران وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هنالك مستوى للخطاب السياسي مختلف تماما عن هذا المستوى، وهو الخطاب عندما تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الولايات مع إيران. يكون هنالك خطاب إيراني مختلف، مستعد لتقديم الكثير من التنازلات، مستعد للتراجع حتى عن ما يعتبره خطوط حمر. دعنا نذكر الدكتور سهيل من أنه في اتفاق العام 2015 قبل ذلك كان هنالك حديث من أن تخصيب اليورانيوم هو خط أحمر، ولكن شهدنا بعد ذلك أنه تم التراجع عن هذه النقطة. تم الحديث على أن التخلي عن اليورانيوم المخصب هذا خط أحمر، تم أيضا في ذلك الحين التخلي عن هذه المسألة. لذلك ليس كل ما يقال على لسان المسؤولين الإيرانيين هو صحيح وهو دقيق، بل هو خطاب موجه إلى الداخل الإيراني لشد عضد الداخل ولمحاولة جذب الأنصار، مع أن النظام الإيراني بكل تأكيد على مستوى الداخل الآن هنالك الكثير من ينقمون عليه نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3: بالضبط، هذه نقطة أردت أن أسألك عنها دكتور. يعني استمعنا للرئيس الإيراني بشكيان عندما قال لا يجوز أن لمجموعة محددة من الدولة الإيرانية ومن الشعب الإيراني أن يستحوذ على القرار. هو هنا يتحدث عن وحيدي وزمرة وحيدي، قال نحن في لحظة حرجة من تاريخنا وعلينا أن نتشارك في اتخاذ القرار.
4: بكل تأكيد الحقيقة بالنسبة للإصلاحيين بشكل عام وبالنسبة للرئيس بزجكيان وحتى إلى حد ما جواد ظريف الذي تم تخوينه بالمناسبة من قبل الحرس الثوري، وهنالك بعض المسؤولين أو المسؤولين السابقين في إيران الذين يريدون أن يروا نهجا مختلفا عن النهج

0: الذي يقوده الحرس الثوري سواء على مستوى الداخل أو على المستوى الخارج. أي إنسان لديه بعض الحصافة وبعض المنطقية في عندما يرى الخارطة الإيرانية دكتور سهيل، فهو ماذا يرى؟ يرى تخلخلا في الوضع الاقتصادي، تدهورا في الخدمات العامة، تدميرا للبنية التحتية، وعلاقات مع الخارجية سيئة مع كافة الأطراف، مع دول الجوار ومع
1: لا أحد يعلم إلى أين سيذهب بأكثر من 90 مليون شخص. دكتور رامي خليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، كنت معنا سيدي عبر الأقمار الصناعية من باريس، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للدكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من ميلان، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. حفظ الله الكويت والبحرين وكل منطقتنا العربية. دار بخير وإلى اللقاء.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام

0: التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليها. نحافظ.
2: من ذاكرة الزمن.
3: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
4: 3-2-1 كيو. في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة
4: بل نتيجة رؤية قيادة
5: تخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد
5: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينا عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه
5: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: الغرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد
5: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
8: The UA is ready.
9: ونحن بخير
5: لا تشلون هم.
6: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشر

0: تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بهذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة

التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: ذاكرت الزمن
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: سفرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنتك.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تنتسج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبوظبي FM.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على

0: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمام.

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.

0: سلام.
1: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
6: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
10: ودولتنا مثل اليبن
11: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
12: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
13: The UA is ready.
14: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
15: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
4: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
5: مالك كل الألم وزرع.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ننزل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: سمى الأمجاد بمحمد، تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد، ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: التضحية
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM